0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.

0: الخضروات أنواع،
1: الفواكه أنواع،
0: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
0: منتجات LG.
1: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
0: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
1: مكانس،
0: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث، مجموعة شمخ.
2: راديو دلتا.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية. وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
11: راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

كيف أصبحت وحدة الأوطان نوازع حرب وخراب وزيودة وشوافع أبكي أصرخ يا يمن أم اليمن

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214 35.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
7: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
8: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
7: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
8: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
7: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
8: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
7: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
8: برنامج الرياضيات الذهنية،
7: أكاديمية الخط العربي،
8: برنامج الطالب المعلم.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
8: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
9: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.

0: See you soon. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
3: يم تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
4: فلفل أحمر حسب الرغبة.
3: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
5: مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم، فاستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرس؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: أحلى الأوقات بس على الدلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه. اكتشف حيل العدو

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: جولة فلسطين والسير عبره والصعود إلى ميدان السبعين ومنها إلى موقفة الرسول الأعظم أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع الستين الجنوبي أمام دار الرئاسة.
2: مرحبا مرحبا يا رسول الله، مرحبا مرحبا يا حبيب الله.
1: خط السير للقادمين من المدخل الشمالي للعاصمة طريق عمران، وحدد لهم الوصول إلى جولة الستين عمران والاتجاه عبر شارع الستين الشمالي الغربي والسير عبره حتى الوصول إلى جسر مذبح والمواصلة منه عبر شارع الستين الغربي حتى الوصول إلى نفق جسر عصر والسير عبر شارع الستين الجنوبي حتى نفق جولة فلسطين والخروج من النفق والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان السبعين موقفة الرسول الأعظم أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع الستين الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الغربي للعاصمة طريق شبام المحويت، وحدد لهم الوصول إلى جولة شملان والسير عبر شارع شملان حتى جولة المنعي والانعطاف يسارا إلى شارع الثلاثين وصولا إلى تقاطعه مع شارع الستين الغربي ومواصلة السير فيه مرورا بجسر مذبح، أو مواصلة السير من جولة المنعي إلى جولة مذبح والانعطاف يمينا عبر شارع الستين الغربي والدخول عبر نفق عصر والاستمرار فيه حتى نفق جولة فلسطين والانعطاف يمينا إلى الموقف المخصص في ميدان السبعين أو العبور عبر النفق وصولا إلى موقفة شارع الستين الجنوبي أمام دار الرئاسة. خط السير للقادمين من المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة طريق مارب، وحدد لهم الوصول إلى جولة آية والاتجاه شرقا عبر شارع النصر والسير فيه إلى جولة النصر ومنها مواصلة السير عبر شارع المدينة السكنية سعوان وصولا إلى جسر شيراتون، ثم الانعطاف يسارا عبر الخط الدائري الشرقي بجوار فندق موفنبيك، ثم إلى شارع برلين ومواصلة السير عبره حتى جولة العمري والانعطاف يسارا عبر شارع خولان حتى جولة البنك الوطني، ثم الاتجاه يمينا إلى شارع 45 والسير فيه حتى بعد جسر السائلة والوصول منه حتى موقف السيارات المخصص في موقفة جامع الشعب. خط السير للقادمين من المديريات الشمالية لأمانة العاصمة، وحدد لهم الوصول إلى ميدان التحرير أو شارع الزبيري إلى جسر الصداقة والوصول إلى موقف السيارات المحددة في نادي ضباط القوات المسلحة ونادي ضباط الشرطة وساحة كلية الشرطة والأرضية الواقعة جنوب كلية الشرطة.

0: خطوط سير لفعالية الكلية الحربية النسائية القادمات من المدخل الشمالي أرحب بني جرموز الخميس المطار. حدد لهن الوصول إلى مثلث المطار والسير عبر شارع الوايتات وصولا إلى جولة مصعب والسير في نفس الاتجاه إلى الروضة والانعطاف شمالا وصولا إلى المواقف الشمالية للكلية سوق الأحد ملعب اليرموك والدخول مترجلات إلى مكان الفعالية عبر البوابة الشمالية للكلية. القادمات من طريق عمران همدان ضروان وادي ظهر القرية جدر عليهن السير عبر شارع عمران وصولا إلى جسر عمران والصعود من فوق الجسر ومواصلة السير إلى جولة صعدة والانعطاف يسارا والسير من فوق نفق المطار والدوار من قبل جسر النصر ومواصلة السير عبر شارع المطار وصولا إلى تقاطع الكلية الحربية والانعطاف يمينا والسير إلى دوار الكلية الحربية والانعطاف يمينا والدخول عبر البوابة الغربية للكلية وصولا إلى الموقف المحدد. القادمات من المدخل الغربي طريق صنعاء شبام مديرية الوحدة مديرية معين عليهن السير إلى شارع 60 مرورا بجسر مذبح وصولا إلى نفق جسر عمران والدخول عبر النفق ومواصلة السير إلى دوار الجمنة والانعطاف يمينا عبر شارع المطار وصولا إلى أمام مدرسة الرسول الأعظم والدوران عبر الفتحة الوسطية والرجوع عبر شارع المطار والسير فيه حتى تقاطعه مع جسر الكلية الحربية والانعطاف عبره يمينا وصولا إلى بوابة الكلية الحربية الغربية ومنها إلى المواقف. القادمات من المدخل الشمالي الشرقي طريق صنعاء مارب عليهن التوجه عبر شارع مارب والانعطاف يمينا عبر شارع المئة وصولا إلى شرق الكلية والدخول إلى المواقف عبر البوابة المحددة. القادمات من المربع الجنوبي صنعاء الجديدة مديرية 70 مديرية الصافية مديرية آزار عليهن المرور عبر جولة الحفيلي وشارع خولان وصولا إلى جسر العمري والانعطاف يمينا والعبور عبر الدائر الشرقي والاتجاه يمينا عبر شارع 40 ضمران وصولا إلى دوار 40 والانعطاف يسارا إلى جولة النصر والانعطاف يمينا إلى جولة آية والانعطاف يمينا باتجاه الحتارش والانعطاف يسارا إلى شارع 100 وصولا إلى جنوب الكلية والدخول. القادمات من أحياء مديرية شعوب الشرقية عليهن التوجه عبر شارع مارب وصولا إلى جولة آية والانعطاف يسارا والسير عبر شارع النصر إلى بداية جسر النصر والانعطاف يمينا باتجاه الكلية الحربية والدخول عبر البوابة الجنوبية الشرقية للكلية. القادمات من قلب العاصمة التحرير صنعاء القديمة أحياء شعوب الغربية عليهن السير عبر شارع المستشفى العسكري وصولا إلى جولة الصياح والسير في نفس الاتجاه إلى جولة الحباري ومواصلة السير إلى جولة الساعة والانعطاف يمينا والسير عبر شارع المطار وصولا إلى سطح جسر الشائف والانعطاف يمينا وصولا إلى نهاية جسر النصر والانعطاف يسارا باتجاه الكلية وصولا إلى البوابة الجنوبية للكلية والدخول إلى المواقف المحددة.
1: الالتزام بالحضور في الوقت المحدد وعدم الانصراف قبل انتهاء برنامج الفعالية، فالانضباط الاجتماعي هو من أهم مظاهر احترام المناسبة. عدم التزاحم أثناء الدخول وعند أحزمة التفتيش. الالتزام بالجلوس في الأماكن المخصصة وعدم الجلوس على الأرصفة وخطوط المشاة. معرفة مكان الباص بشكل جيد لتفادي الضياع. الجلوس في صفوف منظمة وعدم الجلوس في حلقات دائرية. السير في المناطق المحددة وعدم التنقل والحركة بين المربعات داخل الساحة أثناء الفعالية. لطفاً الالتزام بنظافة الساحة وعدم رمي المخلفات فيها، عدم إحضار السلاح أو أي آلات حادة، الحفاظ على هواتفكم النقالة ومقتنياتكم الشخصية، فلجان النظام غير مسؤولة عن فقدانها. يمنع منعاً باتاً البيع والشراء وتسويق أي بضاعة أو سلعة داخل الساحة. حرصاً على سلامة وأمان أطفالنا، نرجو من الجميع الحفاظ على أطفالهن. الرجاء كتابة رقم ولي الأمر على ساعد الأطفال وكبار السن. يمنع منعاً باتاً إدخال أي شعارات أو مجلات أو أعلام غير المسموح بها من قبل اللجنة التنظيمية للفعالية. اتباع تعليمات وإرشادات لجان النظام فهي عون لكم ولنا.

0: سمعينا الكرام، الاستعدادات والتجهيزات تجري على قدم وساق في كل الساحات المخصصة للاحتفاء بهذه المناسبة المهمة التي ينتظرها اليمنيون عاما بعد عام لإظهار ارتباطهم برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأيضا العديد من الرسائل التي تقدم في هذه الفعالية. أولا الحديث عن هذه التجهيزات والاستعدادات المقامة في الساحة المخصصة للقطاع النسائي، معنا الأخت فاطمة الجديري أو فاطمة الجديري، أليس كذلك أستاذة فاطمة؟
1: نعم، حياكم الله.
0: حياكم الله أستاذة فاطمة. عندما نتحدث عن هذه المناسبة والاستعدادات والتجهيزات التي تجري على قدم وساق منذ وقت مبكر لإعداد الساحة لتكون ساحة تليق بعظمة صاحب المناسبة، حدثينا عن الاستعدادات والتجهيزات التي أقيمت في ساحة الكلية الحربية المخصصة للاحتفاء للقطاع النسائي.
1: حياكم الله. أولا نبارك للشعب اليمني العظيم وللجياد الحكيمة في ذكرى حلول المولد النبوي الشريف المبارك. ثانيا نحن في اللجنة المركزية في أمانة العاصمة نقوم بالاستعدادات والجهوزية من بداية محرم بإقامة الورشات والاجتماعات واللقاءات الموسعة مع أعضاء اللجان المركزيين وكذلك أعضاء اللجان الميدانيين وكذلك التحشيد المجتمعي يكون من قبل.
0: نعم.
1: ومن بعد ذلك نقوم بعملية النزول للساحة والتخطيط للساحة، ومن بعدها يقوم اللجان بعمل البروفات والاستعدادات والجهوزية التامة من خلال النزول المباشر والقيام بالأعمال العظيمة داخل الساحة وكل بحسب اختصاصه.
0: نعم.
1: فمعانا اللجان الأمنية يقومون بالجهوزية من قبل محرم وذلك لتأمين المولد النبوي الشريف والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والحضور الكريم، وكذلك اللجان التنظيمية يقومون بعملهم على أرقى وأفضل مستوى لتنظيم الاحتفالية وكذلك لرسم لوحة فنية جميلة جدا، وسيكون ذلك بالتعاون مع ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وكذلك معنا لجان الاستقبال يقومون بتجهيز الضيافة وكذلك الاستقبال بماء الورد والريحان والشذاب والضيافة المبسطة بحسب الإمكانيات المتاحة، وكذلك اللجان الإعلامية على أرقى وأفضل مستوى يقومون بالتغطية الكاملة والشاملة لجميع التجهيزات بالتعاون مع الجانب الرسمي والتعبوي، وكذلك معنا لجان كثيرة جدا منها اللجنة الفنية والتقنية تم توزيع الصوتيات على جميع المنافذ وعلى الساحة بشكل كامل بشكل منظم وبشكل كبير جدا، وكذلك قاموا بعمل أعمال فنية ولوحات فنية رائعة وجميلة تليق باستقبال ضيوف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وكذلك معنا لجنة التفقد وكذلك اللجان المالية، ومعنا في هذا العام لجنة التحشيد التي تقوم بتحشيد المواطنين وإنزال التعليمات وإلى آخر. فنحن في أتم الجاهزية والاستعداد الكامل الشامل في جميع المجالات لإحياء هذه الذكرى العظيمة التي ينتظر لها اليمنيون بشغف عظيم وبقلب محب لهوف لهذه المناسبة المباركة التي هي تجسيدا للولاء الكامل الشامل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله في جميع ميادين الجبهات وكذلك الجبهات الداخلية والخارجية.
0: نعم.
1: كالجميع في أتم الجاهزية والاستعداد والجهوزية الشاملة والكاملة في جميع المجالات، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يباهي بنا بإذن الله يوم نلقاه ويوم الوقوف بين يديه.
0: نعم، يعني هذه المناسبة تحظى باهتمام كبير جدا من قبل كل اللجان التي تعمل لإحياء هذه المناسبة، بالرغم من المجهود والساعة الطويلة التي تكون للوقوف للعمل والتنظيم والتأمين والصحة، الحشود الكثيرة والكبيرة جدا، الحشود المليونية التي تتقاطر لإحياء هذه المناسبة. يعني هناك فعلا جهود، ويعني من يعملون ليلا ونهارا من أجل إنجاح هذه الفعالية. العاملات يعني ضعيني في صورة العاملات وهن يقمن بإعداد هذه الساحات، ما هي المشاعر التي تعتري هؤلاء العاملات أثناء الاستعدادات والتجهيزات وإعداد الساحة للاحتفال للمولد النبوي الشريف؟
1: كل عاملات المجاهدات العظيمات من نساء الشعب اليمني العظيم يحملن كل مشاعر الشوق واللهفة والاستعداد وكل مشاعر الجهوزية والسبق والإصرار على إنجاح هذه الفعالية، وإن انبذ المجهود فهو لذيذ جدا في حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وما هو إلا مجهود بسيط.
0: نعم.
1: مهما قدمنا مهما فعلنا فهو مجهود بسيط، ونحن نبتغي الأجر من الله ونرى هذا العمل العظيم في ميادين الجهاد المقدس عندنا في الساحة المركزية في أمانة العاصمة، نراه محراب مقدس، فالجميع يحمل مشاعر إيمانية جهادية عظيمة قوية، الجميع للأمانة إن الكل مستعد استعداد كامل وشامل بمشاعرهم وجسدهم لاستقبال هذا المولد العظيم الذي سيندهل العالم بإذن الله من حضور الشعب اليمني واستعداد الميزان العظيمة والمجاهدة لاستقبال هذا المولد النبوي الشريف، وبإذن الله هي رسالة كذلك للعدو بأن الشعب اليمني سيتمسك برسول الله نلقى الله إلى أن نلقى الله بإذن الله منتصرين وشهداء بإذن الله.
0: نعم.
1: والشعب اليمني العظيم في كل الميادين وفي كل الساحات في أمانة وكذلك في عموم المحافظات أرى أنهم يحملون هذه الروحية الجهادية العظيمة المحمدية.
0: نعم.
1: نرجو من الله قبول الأعمال ونحن متوصلون عليه ومستعدون بشكل كامل وشامل بإذن الله لاستقبال الحشود العظيمة المليونية الهائلة.
0: نعم.
1: بكل راحة وبكل طمأنينة.
0: نعم. إذن بهذا التأكيد بأن الساحة في غاية الاستعداد والجهوزية لاستقبال المحتفيات بالمولد النبوي الشريف، وضعتنا في صورة هذه الاستعدادات الأخت فاطمة، بوركت هذه الجهود، وتحية نبعثها نحن أيضا لكل العاملات، لكل من أسهم في إعداد وتجهيز الساحات المخصصة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.

أمة محمد مجلة لمحمد معظمة لمحمد متفاعلة مع محمد، ولا يقدر أحد على أن يثنيها عن محمد، لا عن طاعة ولا عن ولاء.

0: إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، استراتيجية لكشف واقع المنافقين في داخل الأمة ومرضى القلوب. يقول تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سمعينا الكرام، نتيجة للتوافد الكبير والمليوني الذي تشهده ساحات الاحتفال، هناك العديد من التعليمات التي توصي بها اللجان المنظمة من أجل أن تكون الحركة منسابة وتجنب وقوع أي حوادث. طبعا الحضور المبكر، الاستعدادات والتجهيزات من أخذ الشرب والمأكل، كتابة أيضا الأرقام على أيدي الأطفال، كلها من الإجراءات والتعليمات الموصى بها.
1: الالتزام بالحضور في الوقت المحدد وعدم الانصراف قبل انتهاء برنامج الفعالية، فالانضباط الاجتماعي هو من أهم مظاهر احترام المناسبة. عدم التزاحم أثناء الدخول وعند أحزمة التفتيش. الالتزام بالجلوس في الأماكن المخصصة وعدم الجلوس على الأرصفة وخطوط المشاة. معرفة مكان الباص بشكل جيد لتفادي الضياع. الجلوس في صفوف منظمة وعدم الجلوس في حلقات دائرية. السير في المناطق المحددة وعدم التنقل والحركة بين المربعات داخل الساحة أثناء الفعالية. لطفاً الالتزام بنظافة الساحة وعدم رمي المخلفات فيها. عدم إحضار السلاح أو أي آلات حادة. الحفاظ على هواتفكم النقالة ومقتنياتكم الشخصية، فلجان النظام غير مسؤولة عن فقدانها. يمنع منعا باتا البيع والشراء وتسويق أي بضاعة أو سلعة داخل الساحة. حرصا على سلامة وأمان أطفالنا، نرجو من الجميع الحفاظ على أطفالهن. الرجاء كتابة رقم ولي الأمر على ساعد الأطفال وكبار السن. يمنع منعا باتا إدخال أي شعارات أو مجلات أو أعلام غير المسموح بها من قبل اللجنة التنظيمية للفعالية. اتباع تعليمات وإرشادات لجان النظام، فهي عون لكم ولنا.

0: سمعين الكرام، للتأكيد على هذه التعليمات التي يجب أن نأخذ بها جميعا في ساحات الاحتفال، معنا الأستاذة أم تصبر المروني المسؤولة الإعلامية للتأكيد على هذه التعليمات. أستاذة أم تصبر، حياكم الله.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بخير
0: وأنتم في ألف صحة وسلامة إن شاء الله. أستاذة متصبور، يعني قومي لنا بسرد هذه التعليمات التي يجب على كل المحتفين الالتزام بها أثناء حضور الفعالية المركزية وإحياء المولد النبوي الشريف.
1: نعم، حياكم الله. طبعا نحن نرحب غدا بإذن الله بضيفات رسول الله، بضيوف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونتوقع غدا أن يكون حشدا كبيرا يليق بهذه المناسبة العظيمة، ويليق أيضا بهذه الانتصارات العظيمة التي يسطرها الجيش اليمني في مواجهة العدوان وفي مواجهة الحصار. في هذا الظرف الاستثنائي، الاحتفال والتصدي للعدوان والحصار، نتوقع بإذن الله من هذه المرأة المؤمنة المجاهدة اليمنية الواعية الحضور المشرف والحضور الكبير الذي يليق بنا كيمنيين، ويليق بهذه المناسبة العظيمة التي نفخر بها ونعتز بها ونحتفي بها في كل الظروف وفي كل الأوقات. طبعا هذه التعليمات من الضرورة أن يلتزم بها الجميع، وذلك لراحة ضيوف رسول الله، وأيضا لتسهيل الأعمال على اللجان، سواء اللجنة الأمنية أو اللجنة النظام أو لجنة الاستعلامات أو لجنة الاستقبال. يعني مع العلم أنه تم في هذا المولد مضاعفة
0: الأعداد
1: بحيث أنها تواكب المرحلة وتواكب التوافد الكبير بإذن الله الذي نتوقع أن يكون غدا بإذن الله. وهذه التعليمات هي من أجل راحة ضيفات رسول الله أو ضيف رسول الله، لكي يكون هناك يعني راحة، ويكون هناك سهولة في التفتيش، سهولة في التدفئة.
2: شاي الكابوس عشرة عمر،
3: شاي الكابوس عشرة عمر،
4: شاي الكابوس عشرة عمر،
5: شاي الكابوس عشرة عمر،
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: صباح الخير،
11: يا صباح الانوار،
12: طيب الله صباحكم،
13: اسعد الله صباحك،
14: وطيب الله صباحك،
15: يا صباح الرضا،
16: يا صباح النور،
17: يا صباح الخير،
18: يا صباح البن،
19: يا صباح البن،
20: بن الكابوس.
21: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
22: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
23: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخدها كل يوم.
5: أي شيء؟
4: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
6: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة، خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: You just found it.
12: المخصصة للقطاع النسائي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. للحديث عن هذا البرنامج معنا الأستاذة تهاني السياغي. الأستاذة تهاني حياكم الله.
5: حياكم الله.
12: سيدتي الكريمة، ونحن نحتفي بالمولد النبوي الشريف ونستحضر تلك السيرة العطرة. الساحات تمتلئ بإذن الله تعالى بالحشود كما هي كل عام، وهذا العام بإذن الله تفيض وتزيد بمحبي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. هناك البرنامج الاحتفائي الذي يقام في هذه الساحة، فعني في صورة هذا البرنامج، ما هي الفقرات، ما الذي سيأتي في برنامج الاحتفاء؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في البداية نبارك للجميع هذه الذكرى العظيمة، ذكرى مولد خير البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقول جميع المؤمنات المجاهدات الطاهرات اليمانيات كل عام وأنتم بألف خير بإذن الله. فشعبنا اليمني العظيم، وكما في كل عام يحتفل بهذه المناسبة المباركة بكل محبة وإعزاز وتوقير وتعظيم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، خاتم أنبياء الله والرحمة المهداة للبشرية جمعاء، من هو من تمثل فيه الرحمة للمؤمنين وشدة والغضوة للكافرين، وأيضا هو عرفانا للنعمة وشكر لله وفرحا وابتهاجا وسرورا بفضل الله سبحانه وتعالى، طلاقا من قوله تعالى وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فبكل عام نجدد الولاء لقائد الأمة البشرية سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تجديد ميداني عملي، تربية صادقة من قلوب صادقة بإذن الله سبحانه وتعالى. فبرنامجنا كما هو في كل عام تتنوع فيه الفقرات، ما بين الفقرات الفنية والفقرة الثقافية وفقرة من التراث الشعبي المعروف عند الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في جميع الفعاليات التي تقام. فبإذن الله موعدنا يكون سيبدأ من الساعة 1 ظهرا، وبيجي وما شاء الله العظيم قد الساحة ممتلئة بالحشود وضيفات رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فبيتم البدء بالبرنامج الفني فيه من الأناشيد التراثية الجميلة التي يستشعرها الحاضرات ويرددها مع أزهارات في المنصة، ويكون أيضا لدينا أشعار، الأشعار هذه مليئة بمحبة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعبيرا عن تعظيم والتوقير لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الساعة الثانية بعد الظهر سنبدأ بالبرنامج الأساسي الذي هو معروف بالمقدمة، القرآن بإذن الله سيكون بآيات مباركة عطرة تتلوها طالبات وزهرات من مدارس جيل القرآن بأصوات جماعية، وأيضا هناك الشعر المعبر عن مدى ارتباط نساء الأنصار بالرسالة المحمدية وآل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا سيكون هناك الأبريت الجديد الذي هو كما في كل عام بلبس جديد وبطلة بهية مباركة بإذن الله نبوية محمدية بكلمات معبرة وبألحان تراثية جميلة بإذن الله يستشعرها الحاضرات ويكونوا صوت لنا ومعبر بإذن الله يرددها مع هذه الزهرات. وأيضا لدينا سيتم التردد بإذن الله لطلع البدر علينا، وأيضا لمرحبا يا نور عيني، هذه الكلمات التي يحفظها جميع أبناء الشعب اليمني
12: ويتفاعلون معها
5: بإذن الله.
12: ويتفاعلون مع هذه الكلمات بمشاعرهم ويرددونها أثناء دخول إلى الساحات. وماذا أيضا ستتهاني؟
5: فهذا هو برنامجنا، يتكون من هذه الفقرات بإذن الله، ستبدأ من الساعة 1 وتنتهي الساعة 3 عصرا، ومن ثم ننتقل إلى الساحة العامة والساحة الرئيسية لجميع الساحات 70، وثم بإذن الله نصغي جميعا إلى البرنامج الذي سيكون من ساحة 70 بعد 3 عصرا.
12: نعم، إذا هذه الفقرات الفنية والثقافية التي ستقام في ساحة الاحتفال المخصصة للنساء. شكرا كثيرا أستاذة تهاني السياغي التي وضعتنا في صورة البرنامج الثقافي والفني الذي سيقام بإذن الله تعالى للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. شكرا جزيلا لكم.
5: شكرا لكم.
12: في أمان.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية.

0: وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سانتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Beibaus.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
8: جوار مدارس صناع النجاح.
7: تليفون 77001070
8: أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
11: من زمان.
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.
13: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
14: مين بيحب الرسم؟
15: أنا أنا أنا.
14: مين بيحب يسمع حكايات؟
15: أنا أنا أنا.
14: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
16: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
17: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
18: This is Radio Top Radio.
12: just found it.
18: You wanted tomorrow, we made it today. Welcome to
19: Radio Delta.
18: Oh, God.

0: والنور لا
1: 7:11 الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: ما هو هذا؟
4: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
3: ها؟ احلف
4: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
3: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
4: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
5: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
6: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
8: فعلا إنه سوبر داك.
7: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: ما هي كل هذه الرسائل؟
11: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
10: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
11: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
10: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
11: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
10: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
12: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
13: Just found it.
14: وقفة ضحكة
15: زبجة
14: ندارة
15: كركرة
14: ضحك من قلبك.
16: ما فكرتش تروح سينما؟
17: سينما؟
16: آه
17: لا، ما بروحش. رحت مرة واحدة الفيلم الأخراني ده.
16: فيلم إيه؟
17: أنا يتيم.
16: نعم؟
17: أنا يتيم. والله قعدت عيط كل ما يطلع الوادي اليتيم ده وانا عيط، والناس اللي جنبية يقولوا لي خلاص يا سيد حقك علينا احنا وانا عيط، هجوم الناس اللي قدام والناس اللي ورا يقولوا لي خلاص يا محترم مش عارفين نتفرج على الفيلم وانا عيط، وبطلوا الفيلم وولعوا النور وانا عيط، وجي المدير بتاع السيما والموظفين والمدير يقول لي خلاص يا ابني طب خد فلوسك وروح وانا عيط، وفتحوا البيبان ودخلوا الناس اللي في الشارع والمواصلات وقفت والعالم وانا عيط، واحدة ست تقول ماله يا اخويا ده عيل تايه ده يا اخويا ولا ايه وانا عيط، وجي المحافظ ومدير الامن والعالم وانا عيط، والمحافظ يقول لي خلاص يا ابني طب هنعمل لك مساكن شعبيه ما تخافش وانا عيط، يجيبوا لي سندوتشات اكلها وعيط، بيبس وكولا اشرب هما فاكريني بعيط علشان الفيلم.
16: امال انت كنت بتعيط عشان ايه؟
17: الجزمه كانت ضيقه عليا

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مقصودة فرسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: مين بيحب الرس؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
13: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
12: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
13: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
12: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
13: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
12: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
13: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
12: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
13: برنامج الرياضيات الذهنية،
12: أكاديمية الخط العربي،
13: برنامج الطالب المعلم.
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
13: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
0: كل يوم في هوا
14: وانت ماشي كل يوم.
15: أيوة
14: لازم تاخذها كل يوم.
15: ايش هي؟
14: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية،
16: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
17: يا طعمة
14: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا.

0: just found it.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: وسال
1: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر،
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
8: التهاب وتليف الكبد،
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
9: علاج البواسير،
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، للطب البديل.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: يوه مطعم الحلواني التركي
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء
4: نعرفه من زمان
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي
4: دجاج الحلواني من زمان
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل
4: طعيم من زمان
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
1: من زمان
5: من زمان
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
1: من زمان
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
4: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
3: 772-238-378

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين

0: بيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرز؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846663337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
13: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، هزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: You just found it. Radio Delta.
4: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
5: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wucklet. Wacka. Wacka.
3: Zabje.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Wachok min kalba.
4: Fazia. مش سهل يعني. حنفي الوحيد اللي أثبت إن الذرة لها صوت هو عنه. صوري ده الأول على دفعته ومفيش غيره، كله طفش جري.
5: وإيه اللي شغله في المجاري؟
6: نعم؟
5: إيه اللي شغلك في المجاري؟
6: ما هو كله ذرات. لا والله اللي شغلني في المجاري دي حكاية تانية. أصلهم رشحوني البحث، أكلها واحد مني طلع الأول بس من ناحية تانية، بس أبوه مسؤول بقى. قصدي اقول لك ان ابوه ما حدش يقدر يساله انت بتعمل ايه. كوسه
5: كوسه بيخرخموها من النص.
6: مين ياخدي ايه اللي بيخرخروها؟ قصدي سيادتك اللي بيخرموها من النص. لا والله هم الايام دي بيزرعوها مخرومه جاهزه. كتبت شكوى المسؤولين وقلت لها كوسه بعد اليوم.
7: ما لو كان متلقى في الشكوى بعتوه المجاري.
6: صرخت قلت يا عالم، هو انا خريج علوم قسم ذره، المفروض ابقى عالم ذرات، تشغلوني في المجاري؟ قالوا ما تفرقش، ما هو كله ذرات.
7: قاعد يعيط بقى ويتنرفز قوي وبيكتم في روحه ويقول لا ذراتها بعد اليوم.
6: هم لقوا كلمة لا في الشكوى عينوني غطاس فني في المجاري، مفيش ماسورة على مقاس ستان.
5: يا سلام، لدرجات دي أي واحد يكتب شكوى يقول فيها لا يبهدلوه بالشكل ده؟
7: حبيبتي ممكن تشتكي زي ما انت عايزه، بس ما تقوليش لا في الشكوى.
6: لكن هفضل اقول لا.
7: كويس.
6: ولازم كلنا نقول لا.
7: كويس.
6: لا للظلم، لا لاستغلال النفوس، لا للمحسوبيه، لا للبيروقراطيه، لا للكوسه، لا او لا او الف لا.
5: حنفي
6: يا حبيبتي.
7: لا لا يا زيزي لا.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي

0: مقدما
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب،
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: كده انا جاوعه.
13: كباب لحم،
14: كباب دجاج،
13: اوصل لحم،
15: اوصل دجاج،
12: وشيش طاووق خيال. كده انا جاوعه.
13: مشاوي رهيبة،
15: نكهة تركية عجيبة،
14: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارسي وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
6: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع الباحث خليل. طبعا عندما نبدأ حلقتنا في ناس كثير بيسمعونا وبتعاد الحلقة، هناك ناس بيرسلوا رسائل أنه الحلقة بتعاد أكثر من مرة، يعني لأكثر من أسبوع. هذا واقع، أقول لكم أنا ليش، مش قصور على أساس من الدكتور أو كذا أو الأوادم مش موجودين. أنا يحيى صلح قدني كاره العمل في الإعلام، وأقسم بالله لو لا أن الرجل هذا بيقدم خدمة للمجتمع، ومن هو المجتمع الذي مثلي وأشد مني ضعفا في المعيشة، والله ما أطلع، والله ما أطلع، لكني بين أطلع. فلذلك إذا واحد سمع حلقة أعيدت عرف أنه يحيى صلح، مش الدكتور يحيى صلح والذي ما أطلع. هذا واحد. اثنين، أسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والشفاء لكل مريض ولكل سقيم، أنه ما يزور مستشفى ولا يزور خبير ولا يزور إطلاق، أن الله سبحانه وتعالى يشافيها الآن. وأنتم الذي بتسمعوني يقولوا يا رب شافي كل مريض، بتأتي منك الدعوة للمريض هذا، لا أنت تعرفه ولا أنت تعرف من هو المريض، أنت بدن ذوقها لهانك، ما بيننا ندعي لبعوضنا البعض. مستمعي الكرام، طبعا ما أشاهده وألاحظه في مركز الباحث خليل والناس بيسمعوني وشهادتهم، يعني بتستدعيني أنا أحيانا أنزل وأفعل بث مباشر في تلفوني. ليش أفعل بث؟ هل أنا أجيب من نفسي؟ لا، بيتصل بالمريض، يأتوني بالمريض، إما متكئ على 2-3 يأخذوه، ومن ثم أسبوع 10 أيام يتصل بي ويقول لي يجي مع أهله إلى باب المركز وأفعل معه فيديو، وأنه بخير. طبعا إيش معنى بخير؟ العافية بنقول قراري، يعني معنى ما قد الساعة على المسمار، لكن لمس الحياة ولمس العافية. بيجي متكئ على 2 أنفر يتحملوا، وعندما يأتي أول مرة، المرة الثانية يجي وقدو بيقطع رجله، وإنه بخير، وإنه قدو يجابر، وإنه قدو بيضحك، وإنه يبتسم، وابتسم للحياة بعد معاناة لسنوات البعض من هذا المستشفى ومن هذا المركز إلى الآخر، ومن هذا الدواء إلى الدواء الآخر، وأنتم دارين بالأدوية وما الأدوية، أنتم عارفين إيش معنى الأدوية وما الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. طبعا عنلاقي ما عنلاقي ناس الآن كثير ما يرحبوش بنا إذا تكلمنا على الأدوية وما هي الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. نشاهد التلفزيون، كل واحد عنده محطة، عنده شاشة، ادخل إلى التلفزيون وشوف القنوات هذه بيتعالجوا بها باسم الأعشاب. يعني وصلت الحالة بنا إحنا اليمنيين هنا نحارب هذا الطب وإيش ونخلي الغير يقول لك عشبة أبو علي اليمني. شوف للماء ليش أبو علي اليمني؟ في عندنا عقول هنا وفي عندنا ثروة عندنا أعشاب، كيف يفعله في دولة في آخر يعني تبعد عننا 2000 كيلومتر يقول لك عشبة أبو علي اليمني؟ لو ما نجي هنا قال لك لا هذا لا مش عوثي. أخي أنا ما جيت أفعل لك عزيمة أفعل لك ورقة. على العموم أنا بتسمعوني، أنا أعتذر من الناس اللي بيسمعوني يا جماعة، أعتذر منكم جدا إذا صيحت. فيعني راعوا الحال النفسية لنا. أنا لا معي غير رسالة واحدة، أشهد الله سبحانه وتعالى علي وعلى نفسي أن هناك ناس وصلوا وهم في حالة يأس إلى مركز الباحث خليل، وما هو إلا أسبوع 10 أيام وبدأت الحياة والأمل والشفاء يدب إلى جسمه. أما هذا يفرحني أنا. أنت عندما تزور شخص وقدو هالك، أنت مش دكتور بس زرته اليوم، بعد أسبوع تشتي تكرر زيارة، جيت بعد أسبوع وقدو إيش قدو ما بتفعل أنت، أنت تفرح من قلبك. فما بالك أنه أنا سببا أن أنا أخلي فلان ابن فلان أو فلانة تصير لها المركز لها عند الباحث خليل وودها لهم العلاج وأنها بخيرة، وهي الذي بتتصل بي أو هو يتصل بي التوال استديحية يجي فيسعدني ذلك، وأنا بين أجيان قلها. لذلك أوجه للناس، عندك غرغرينة قالوا لك يقطوا لك رجلك يقطوها، أنا أنصح أنه جي من البداية، سواء أنت الذي عادك مبتدئ الآن أو ذي قطوه في النص، أو تعال للمركز فقد تلقى علاجك هناك. أنت شديد بلبع تحس ببطنك هذا تشبج تضرعك دير قدوه يدك تلب كذا ودك تلب كذا ودك تلب معك، عندك القولون بيصيح فوق الجهال بتنفس فوق المرء أو المرء أو المرء أو العكس، جي يا أخي تعالج للقولون، تعال تعال بدل ما يسبب عليك ويكبر الماثرة وقد عندك البروستات والمدري أيش ومرض نفسي وحالة عصبية، تعال للمركز. شيل لك دحفة من ما خلق الله بدون أي مدخلات كيماوية أو مخدرة أو مهدئة من الله سبحانه وتعالى، فور واشرب وإنك بخير، وإنك بخير بإذن الله وبقوة الله، لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-2274.
6: معي اتصال، معانا اتصال واحد من المرضى، نقول ألو.
7: ألو،
6: مرحبا وسهلا بك، كيف الأحوال؟
7: حياك الله يا عمي، كيف حالك؟
6: الله يحييك، معك يحيى صلح من الإذاعة.
7: والله الحمد لله نحن تعانقنا عندكم، والحمد لله المرضى معانا بتحسن، وقلت إحنا له عملية يعني بمليون 700 أو مليون 300، تمام؟
6: لا لحظة لحظة، شي أقول لك، من أنت؟
7: حيدريها حيدر، أنا حيدريها حيدر المضلعي من جبل يزيد من المضلعة.
6: حيدر يحيى المضلعي من المضلعة من جبل عيال يزيد، مرحبا بك عمران. ها
7: ايوه محافظ عمران، تمام.
6: ايوه، ما كان يعاني، ايش كان عنده المريض حقك؟
7: المريض كان عندي فقرات هذا اسمه في العمود الفقري، تمام يعني هذا ايوه تفريق في العمود الفقري بتاثر على الرجل ما بيصير يقوم من المر ولا بيحترق، تمام. دخلنا عندكم الحمد لله وسلامه يعني قبل يومين، والمريض تحسن بيني وبينك يعني من احسن حاجه، تمام.
6: نعمة الحمد لله. أيوة
7: الحمد لله، وكان قد إحنا على عملي، فين أقول لك أخذنا الإشاعات وطينا كل حاجة في مستشفى عمران ال 22 هذا 22 ماي، وحكنا المستشفى الكبير، وأخذنا تدوني عليكم واحد شخص من عندنا من المضلعة من جبل حيال يزيد من المضلعة إلى عندكم، بين أقول لك تمام.
6: طيب هذا هو كان قد عنده انزلاق غضروفي، كان يقول
7: كان قد عنده انزلاق وفقرات في العمود الفقري، تمام يعني انخفاض بيقولوا له هذا انخفاض، تمام.
6: طيب اسمعني، انت بتقول والناس بيسمعوني، انا جيت لعندكم، انا دحين قد عدت قلبني دكتور واسر نفس الباحث خلي واسر افتح لي مركز انا. يعني بامانه كيف وجدتم الباحث خليل؟
7: الباحث خليل والله انه مستقبل لنا من احسن حاجه، ودكتور اعشاب طبيب يعني احسن واحد.
6: ما تقول للناس، ما تقول للناس هذي بيسمعونا
7: واللي بيسمعونها الناس، انا يعني من رايي بدل ما يفكوا عمليات والعبود الفقري ادخل عند الدكتور هذا الاعشاب خليل خبير، يعني ما فيش من الدكتور احسن واحد، تمام. المريض حكي بيتحسن من احسن حاجه.
6: يا سيدي في ناس يسمعوك، وارحم الراحمين ايضا الله سبحانه وتعالى من عندك بيسمعنا، هذه انت أيوة. انت بتدي شهاده لله،
7: صل على رسول الله،
6: اللهم صل وسلم عليه وعلى الطيبين الطاهرين.
7: ايوه يعني هذا شهاده لله، بين اقول لك انا في بدنا عمليه، بين اقول لك العمليه يعني عملية ما صح، يعني المرض حكى اسمه الحمد لله بتحسن من قبل يومين، بينك بتحسن. أنا أشكر الدكتور خليل الخبير تمام على هذه الاعشاب اللي بديها علاج يعني من احسن حاجات يعني انا واضي من جبل عيلتي محافظة عمرا نقول لك من الله والله يتبتلونا عليه انه تحتوه وتعالج ناس قبلنا
6: الحمد لله. اذن اسال الله سبحانه وتعالى ان نلتقي بك على خير.
8: اللي قبلهم اللي ايش كان عندهم من حالات اللي قلت
6: هو عيتي عندي مع واحده وعند صلبه انا اشتي افلتون لاجل انا اشتي ارجع اجابنا
8: تمام
6: يا يا يا مضلعي
7: ايوه
6: انت حطيت شهادتك لله وللتاريخ
7: يا اخي الباب هذا اخطر يعني احمر محنه ودالي بالشخص وكفنيته
6: مش هو
7: ايوه انا لاحظ منكم كذا والله كذا يعني البيت المرض حكي بتحسن من
6: يوم لليوم اذا الحمد لله رب العالمين لله. الحمد لله رب العالمين وشكرا على تجاوبك في امان الله
7: تمام وانا سالت
6: ها
7: إيه؟ وانا سالت يعني واحد من الجماعه من المنظمه تخلى اختي الله عندكم رهانه الان ويقول لي يا اخي لا تفك عملي ولا تدخل صنعاء لا عند اسمه هذا خليل الخبير
6: يعني انت جيت انت جيت بعد ما انه مدلوك ناس قد جوا عنده لا عنده البحث أيوة خليل
7: يعني يا اخي انا اقدر على عملي هم بدك يا اخي لا تفك عملي ولا عند الاعشاب لا عند الاعشاب في اختي هذا خليل يقول ريال
6: اذا الحمد لله أيوة. على العافيه وشكرا لك وعلى تجاوبك وعلى اتصالك في امان الله. طبعا سامعينا الكرام اذكر عندك قدم سكري عندك سكر عندك الضغط بين عقله ما قدك على راسك على جراح عندك القولون عندك تشبجت في الكلى قد عندك حصوه اشتهاء تخرج بدون تدخل جراحي بدون هدرب بدون اذا الله راضي عنك اذا انت غسلت نيتك بيجي الشفاء من عند الرحمن الرحيمين ويجي الدواء من عند الدكتور خليل من المركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. اكتب لي بس ارقام التلفونات حق المركز وانا اوصل لكم الارقام الان سجلوا الارقام ولو انه في عجب بيرجعوا يتصلوا عندي وانا احمل هذا المركز واحمل الدكتور هذه المسؤوليه يتصلوا عندهم ما بيردوا عليهم او الارقام هي 37 24 64 16 او 37 22 22 74 هذه الرقمين. ومركز الباحث خليل ما هو الله هو الذي في بيت بوس لا يوجد له أي فروع إطلاقا بتاتا. عندما توصل المركز أنا اشتيا الدكتور خليل اشتيا الباحث خليل عاد تحصلوا قبالك ما كذا تصلبيح يا
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
6: أشيل الاتصال ونرجع للدكتور الشيخ جابر النووي. ألو
9: من هنا جابر
6: أيوه السلام عليكم. ألو
9: السلام عليكم
6: كيف الأحوال؟
9: حياك الله كيف أنت يا أستاذ عيلة بحالة؟
6: الحمد لله. من معي؟
9: معك عبد الله العتمي.
6: عبد الله عبد الله العتمي اللي عالج أخوك من الصمامة صح؟
9: نعم.
6: كيف أخوك؟
9: الحمد لله والله تمام الحمد لله والشكر لله.
6: أي حين متى جبت للمركز؟
9: احنا فجينا قدام 17 للمركز.
6: أيوة
9: سمعنا يعني عن الدكتور خليل عبر القناة وتواصلنا معه وصلنا إلى المركز.
6: أيوة
9: وكان أخي يعني قد كانت العمليات دعامة كانوا بيبعروا $11,000 سمعت يعني البرنامج حق الدكتور خليل عبر قناة التماعيف وجينا على الدكتور خليل صرف لنا 3 جرائح لمدة 3 شهور والحمد لله الآن يعني في صحة جيدة.
6: هيا لحظة معك الدكتور خليل من أجل يقول لك هو يعرف الحال.
8: يا حيا بك يا عثمي كيف حالك؟
9: حياك يا دكتور خليل حياك حياك الله
8: حفظك الله ورعاك. طبعا نشي مثلا المستمع اللي بيسمعنا الآن أش كانت الأعراض اللي عند أخوك بالضبط يعني اللي كان بتحصل له؟
9: والله يا دكتور خليل أنا يعني أتكلم بأمانة يعني الأمانة الذي دا يسمعني ويستمع يعني نصيحتي الأمانة بدل ما يدخل مستشفيات وعمليات جراحة
8: طيب
9: الدكتور خليل يعني عندما سمعنا عنه وتتحركنا إلى المركز حتى قبلنا 3 جرائح لمدة 3 شهور كان أخي عنده الصمامات يعني كانوا بيفعلوا دعامات واستخدم العلاج والآن في صحة جيدة الحمد لله.
8: الحمد لله وشكرا.
9: عندنا لو كشفت إيكو قبل العلاج وبعد العلاج.
6: أيوة.
9: يعني وطلع الحمد لله تمام جيد جدا.
8: الحمد لله وشكرا الله.
9: والآن على حالة عاد هنا عندكم جديد يعني حالة جديدة نزلنا واحد.
6: الله يشافيه.
9: عند البروستات يعني خالي.
6: نعم الله يشافي.
9: يعني الحمد لله لا بس يعني عاد ما استخدم الا جرعه واحده والامور طيبه.
8: الحمد لله. شوف طبعا اخوك يعني هل كان بيحصل عنده الكتمه وما قدر يمشي ولا قدر يبدا؟
9: اكيد كان اقسم بالله ما كان حتى يقدر يمشي مسافه يعني زي ما تقول ولا 100 متر.
8: ايش كان يحصل له كتمه وتعب؟
9: كتمه كان عنده كتمه يعني لعبه معاه كان يقدر له بالعصا قويه والله.
8: والنوم؟
6: النوم في الليل كيف كان يفعل في الليل؟
9: الان رجع شباب تعرف رجع شباب والله العظيم انه رجع شباب.
8: الحمد لله والشكر لله. اسمك اخو اسمك؟
9: اشكرك يا دكتور خليل يعني على العمل الجبار.
6: مش اخوك مش اخوك
9: انت يعني اداك الله للشعب اليمني الامانه هديه.
6: ايش اسم اخوك؟ ايش اسم اخوك؟
8: الحمد لله.
9: الاخ محمد احمد عبد الله العثمي.
6: محمد احمد عبد الله العثمي هو الذي كان يعاني والذي كان عنده الصمامه.
9: نعم.
6: اذا الحمد لله على سلامته وعافيته
9: كل يعني هذه رساله امانه اوجهها لاي مستمع يعني رساله.
6: ايوه انت معمن الناس بيسمعوك وهذا امانه ما
9: يعني قلت لك هذه امانه بالذمه ما هو على مد لا مد ظلط ولا. انا اشكر الدكتور خليل يعني الامانه الذي معه والذي ما بيش معه يعني بيتعاون مع الناس.
6: ما انا من اليوم ما عاد انا اهم شيء انه اخوك تشافى تعافى الحمد لله.
9: الحمد لله وشكرا لله.
6: اذا شكرا لك يا ابن عتمه وتحياتنا لاهلنا كلهم في عتمه. شكرا لك في امان الله. طبعا اشي اقول للناس هذي يسمعوني هذي تيجي تعالج وقد مبيت من البيت انه ما عدتي صلاه ولا عدتي كذا ما عدتي تحكى العشاء اقول له نصيحه.
8: نعم.
6: سر اندع لك في اي مستشفى يدعوك 3-4 عمليات ويدوا لك كون علاج ب 65,000 في الشهر وهكذا حالي ايوه. لكن اذا قدك ناوي تحتاج سواء على الدكتور مش الدكتور عنده الدكتور خليل حتى على المستشفى بس تعالج قدك تحتاج تو انت بتدور عافيه وانت بتحتال على روحك هي عافيه وعلاج علاج.
8: نعم.
6: يعني ما بيخلي جدر ولا يخلي محافظه ولا يخلي وادي ولا يخلي مديريه بحثا عن العشبه يديها بعدها يضمرها بعدها يضحيها بعدها يشمسها بعدها ينقيها بعدها يبيع منها الغبار بعدها يفكفكها ورجع يطحنها ورجع يوزنها لاجل تي لك وانت جاي قدك ناوي تبحشم يلا وقعنا فرصه عن نقطها بلاش.
8: نعم. مع الاعشاب مشي من لا بنشلها من سوق الملح ولا بن يعني كلها من الطبيعه اليمنية بنت نتنقل اكثر من محافظه يعني ايام الموسم.
6: طبعا في ناس كثير الذي بيتواصلوا بي ويتصلوا بي اتمنى انهم يكونوا منهم عبر الفيسبوك ما وصل لهم رقبي لانه انا قد انا زي الاستعلامات معك يعني. نعم. انا بنتعب حالي
8: وانا يعني اتمنى مثلا انه تخصص عندك مثلا انا وانت ساعه وقت الدوام.
6: ايوه.
8: تجي لها عندي وعادي نسجل مع الحالات اللي بيجوا يعني. طبعا. يوميا بتجي بتشوف حالات موجوده عندنا.
6: تمام. اشترينا ورجع لله لله لله. والسلام. قدك تعمل الحكومة حكنا اليوم.
8: نعم. أنت بتجي عندنا ويعني ونتفاعل فيك الخير وأيضا الناس. أنت الآن بيتصلوا بك قبل العلاج وبعد العلاج وأيضا أكثرهم بيطلبوك للمركز بتجي تحضر ويقول لك أنا بروح للمكان الفلاني للدكتور وأنت يعني حاضر معه.
6: في ناس بيتصلوا علي ويرسلوني في الفيسبوك ويقول لي أنا عندي بواسير وناس يقول عنده الصدفية السمكية وناس يقول له طبعا في معي ناس 2 أطفال أو 3 من بني عباد من بني مطر.
8: نعم.
6: حالتهم عندما تبصرها تستغرب وبدأت كانت من أول زيارة بعدها بثلاث أيام بعد ما استخدم الدهن حقه الدهن العشبي يعني أنا اندهشت. فأقول للناس أنت عندك بواسير معك القولون بيزعجك بيخليك تقلق الدنيا وتقلق الحارة وتصايح وعباد الله.
8: نعم.
6: اقبلها عند القولون البحث.
8: ولو قطع كلامك هذا المرض منتشر زيادة الآن بيحصل عندهم القلق والتوتر والضيق الحالة النفسية يعني قلق توتر ضيق خوف تقلب مزاج انتفاخات امساك اسهال حتى المفاصل والسبب كلها مشاكل في المعدة ارتخاف المعدة وايضا مشاكل في القولون والبعض قد بيستخدم مهدئات نفسية والحالة تطور. هذا اللي بيسمعني الآن اي شخص عنده القلق التوتر الخوف تقلب المزاج امساك اسهال هذه كامل سبب الجهاز الهضمي او حتى قد بدأ يستخدم مهدئات يعني حتى ما بيرقدش هذه كلها بسبب الجهاز الهضمي. وايضا ذكرت البواسير اللي بيسمعني الآن على الهواء البواسير بفضل الله سبحانه وتعالى ما بتغلقش يعني بأقل من أسبوع ينتهي البواسير أو أيضا الشرخ اللي عنده الشرخ الشرجي هذا يعني
6: اقبل معك في الموضوع هذا كذاك تحس إنك كذاك تعب فيه
8: بدون عملية. نعم يجيب عندي علاج إن شاء الله.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474.
6: معنا اتصال نقول ألو.
10: السلام عليكم.
6: عليكم السلام. معك يحيى صلح من الإذاعة وبرنامج الطب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
10: معك يونس العصيمي.
6: يونس العصيمي من أين؟ من العصيمات من عمران ولا
10: لا؟ من دمت.
6: من دمت. مرحبا بك يا يونس.
11: حياكم الله.
6: هيا قول لنا أنت زرت المركز حق الباحث خليل؟
11: أي نعم زرته.
6: طيب قول لنا أي حين زرته وما كانت الحالة الذي معك نسمعك؟
11: كان عندنا تواصل قديم إحنا والدكتور الدكتور خليل الله يحفظه. والله كان عندنا حالة مرضية.
12: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 3 7 2 4 6 4 1 6 أو 7 7 7 2 2 2 7 4.
13: بيت بوس قبل 15 يوم.
6: يعني لها 15 يوم تستخدم عادي ما قد كملت الجرعة؟
13: أيوة عادي عاد بشوية.
6: وقدي سابر الحمد لله يعني أشكال؟
13: عباس يا شيء بسيط شيء بسيط بس ولا
6: العافية قراري.
13: الحمد لله الحمد لله بخير. وأنا على شرف القيلون.
6: أيوة كان عندك القيلون.
13: القيلون والقدم السكري.
6: مع اسمع.
13: والسكري يعني يطلع و.
6: أنت أنت أنت كان عندك القدم السكري والقيلون.
13: أيوة والبواسي.
6: ما شاء الله تبارك الله. يا خلي لحظة.
13: الحمد لله والشكر لله.
6: الحمد لله لحظة لحظة يا فقي يا فقي. قصي كان اشتيت لك المثل الشعبي تكمله لكن خليني ادي لك الدكتور بالاول لعجل تفصلون الحاله لعجل يستفيدوا المستمعين. تفضل يا دكتور.
8: حياك يا شيخ. يا شيخ كيف حالك؟
13: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بدكتور.
8: حفظك الله ورعاك. حفظك الله ورعاك. اشتي الان المستمع.
13: الله يحفظك الله يحفظك من لك
6: لو معنا. انا اشتي
8: الله يتقبل. اشتي مثلا المستمعين اللي بيسمعونا الان القدم السكري.
13: صوتك يعني صوتك مش يعني ما
8: حفظك الله ورعاك. في المستشفى يعني ايش قالوا لك يعني هل يبترول القدم؟
13: شكرا القدم والله انت مني الحمد لله وشكرا لله هذا الجراح والكل ولد كنت عندك انا قبل 8 شهور 9 شهور وشاكلت وحيت منه هذا الجراح كان في اصابعي في
8: نعم يعني قلت
13: قلت لك قبل عشيني هكذا وجع هكذا حمام بالجلي ولا خذة ولا ذبح الحمد لله خذة وضي كله كمل الحمد لله.
8: يعني بعد العلاج الأخير حق اللي جبناك حق الخذة حق الأطراف ما عاد فيش الآن؟
13: أيوة والبواسير الحمد لله وهذا قضيك يقول لك ما بحزن هو الحمد لله.
8: القلق والتوتر وقلة النوم اللي كان عندك ما عاد بش؟
13: ما بش ما بش الحمد لله.
6: ليش إيش كان اسمعني اسمعني إيش كان أنت تحس من أول ما كان أنت تحس قبل ما تجي لعند الدكتور؟
13: ما فعل
8: ايش كان فيك بالضبط عندما الاعراض قبل ما تجي لعندنا الاعراض اللي كانت عندك مثلا القلق
13: القلق
8: ايوه
13: التوتر
6: غضب
13: هذا شكر الاقدام هذا
8: وايضا النوم ما كان بش نوم قلت لي ما بش
13: النوم ما كان بش نوم ما كان رقود لك بس الفجر
8: تمام
13: الحمد لله رقود بلا حمش يرقود لك
8: الحمد لله والشكر لله. طيب والقدم السكري الجراح راحت كل شيء راح خلاص
13: الحمد لله والشكر لله الله يرضى عليك
6: الحمد والشكر لله. إذن هذا نعمة. اسمعني اسمعني يا فقي.
13: ايوه
6: ايوه اشتي اقول لك حاجة. انا يفرح قلبي عندما احس ان في مريض جاء للمركز جاء عند الباحث خليل وبعد اسبوع 10 ايام حتى لو بعد شهر نتصل به او احصله ويقول لي الحمد لله العافية بدأت تدب فانا بين ارتاح. وانت اليوم ريحتنا والناس بيسمعونا ما تنصح الناس ما تقول لهم
13: انصحهم الدكتور خليل.
6: طيب
13: بعد الله
6: بعد الله. اذا اسمعني بمثل شعبين بمثل شعبين شيء نكملها انا وياك لعجل يسمعوا المستمعين لاش واحد مريض يسمعنا يفتحن شويه. المثل الشعبي بيقول المثل الشعبي بيقول اذا اشتط السيد يرجع بمه
13: معك
6: ما ب... الا اذا اشتط السيد
13: إذا اشتط
6: الفقي
13: لك
6: إذا اشتط
13: لكم جيد
6: ما بلا كملها. على العموم أسأل الله سبحانه وتعالى ما يجي بعد الجرعة الذي بيستخدموها أنت والمراه وسلم على المراه وقل لها عمها يا عمك يحيى صلح بيدعي لكم ونسأل الله لكم الشفاء ولكل من يسمعنا.
13: الله يحفظك
6: ويحفظ دكتور خليل ويصلح حالكم يا الله. طبعا باقي معنا ناس ثانيين نشتي نتصل بهم لاجل نسمع منهم وكيف حالهم وكيف صحتهم.
13: انا شجاب لك يا صلح الصبح حالي
6: هنخزن انا وياك ولا يهمك. انا داري انت نفسك تشتي تزوج بواحده ثانيه.
13: الله اكبر ما هذا بدي ما درك انت بعد مخبره
6: كنت معي انا بين قراء انا معي جن معي جن من القدس هربوا من القدس مع الحرب وجو عندي هانه
13: الحمد لله بعد العلاء.
6: يلا يلا في أمان الله.
13: في أمل.
6: مع السلامة. طبعا نسمعين الكرام قدم سكري والقولون. القولون المعدة بتسمع المعدة بتشخرك مطلع ومنزل بتصيح فوق الجهل فوق المرو بتقلب الأدوان والمهمة ما تسر أحيانا ما ترى من يزقمك والعشي يضيق ولا عجيك النوم هذا عندك القولون.
12: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
6: طبعا عندما تصير تأخذ علاج القولون الأدوية المركبة يدو لك 40 نوع وكل دكتور يدي لك نوع. احنا عندي لك عشبة ونسأل الله سبحانه وتعالى بعد ما تستخدمها أنك تكون بخير متعافي بدون أي تأثير أشلها لتصل من هذا وإن شاء الله يكون نتيجته تمام. ألو.
14: أيوة.
6: مرحبا بك معك يحيى صلح من الإذاعة. من معي؟
14: مع خالد الفقي.
6: ليلة فوقها الليلة. خالد الفقي من أين يا خالد؟
14: مرحب.
6: من أرحب. عاد إحنا كملنا مع الفقي من مزور.
14: أهلا وسهلا.
6: إذن ليلة ليلة ليلة فوقها.
14: ليلة ليلة
6: ليلى محمدية. أنت من أرحب من أينه؟
14: أنا من الثلث.
6: من الثلث يا حيابك وتحياتنا لأهلنا في أرحب في الثلث كل أرحب كل أرحب. هيا قل لنا يا خالد أنت جيت للمركز على عند الباحث خليل إيش كان عندكم؟
14: كان عندنا أول حالة أخي تعب شوية.
6: مش تعب شوية ما بلا ما كان عنده؟
14: كان عنده بداية مرض نفساني.
6: أه.
14: وبعدين تال علاج والحمد لله ذحين بخير.
6: وذا حين بخير.
8: ايش كان المرض اللي فيه؟
6: كان عنده نفساني.
8: اه يعني كان عنده قلق وتوتر وتقلب مزاج يعني
6: كم اخذ جرعه واحده؟
14: جرعه واحده والنوب بخير
8: الحمد لله. يا خالد
14: ايوه
8: حفظك الله ورعاك. مثلا اللي بيسمعنا الان وضح الاعراض اللي كان بتجي له ايش كان بيجي له بالضبط؟
14: بيجي يعني قلق وتوتر وشي قاتل وشي يفر وشي ذا
6: والان والان
14: والآن بخير الحمد لله.
6: هو مزوج إلا بدون زواجة؟
14: ما بلا قد اسمه قد طلق الزوجة حقه.
6: أو عندما كانوا مريض يمكن؟
14: أيوة.
6: لا لا وذا حين بخير.
14: الحين بخير الحمد لله.
6: طيب أنت تديت واحد كان عنده قدم سكري أو كيف؟
14: أيوة أيوة قد تدينا اللي عندكم.
6: أيوة.
14: وسنا اللي عندكم كان قد عبتروري جلي في المستشفى الجمهوري.
6: قبل كم؟
14: قبل سنة سنة كذا.
6: وذا الحين؟
14: وبعدين تعالج جرعة أو جرعتين والحمد لله ذحين بخير
8: الحمد لله.
6: قبل سنة واليوم بخير ولا عاد عادلها ولا تمام الحمد لله.
14: الحمد لله يوم أزل رجعش حتى عودة.
6: يا عبد الله معك حجار معك الراح معك مالك هذا هذا معجزة أقول لك.
14: الحمد لله الحمد لله الدكتور يعني خليل ما شاء الله عليه يعني الحالات كلها كلهم بيدعوا له ويشكروه إنه يعني بالتلاشة هذا الحمد لله بخيري.
6: الحمد لله يا خالد. يا خالد الآن أنا وأنت والله سبحانه وتعالى بيشهد علي وعليك والناس لأن الناس بيسمعونا إحنا بندي شهادة لله.
14: نعم نعم.
6: هل أنت الحين شهادتك أنت كنت مريض أو أخوك وهذا الشخص الذي كان عنده القدم السكري وأنت شاهد نعم. على هذا الحال.
14: الله المستعان.
6: يعني تقول للجمهور تقول للناس هذي بيسمعونا هذي معه عيا الذي معه مرض يتوجه لنا
14: مركز دكتور خليل ضمي.
6: إذن إلى مركز الباحث خليل أسعد الله مساك وسلام الله عليك تحياتنا لك وأسأل الله أن يقل عثرة أخوك ورجع تعيني في العرس حقه.
14: الله أبشر بعزك يا عمي.
8: الله يعزك.
6: يلا في أمان الله.
14: عند دكتور خليل
8: إن شاء الله إن شاء الله
6: إن شاء الله. عاد أذكرهم بالرقم الآن. طبعا في معنا رسالة من أم إبراهيم الهبل هذه من أعظم نساء اليمن. أوجه تحية يا أم إبراهيم وبتقول لي مساء الخير كيف الحال وكيف حال الدكتور. قل لي وفي معي بوعده قد إحنا بنعتقد فيه ولا يقول لي ما يقدرش ولا ما يقدرش.
15: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
16: لمنازلكم مزارعكم ومصانعكم خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
16: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
17: Hey, welcome to our shop.
18: Do you have excellent sports clothes?
17: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
18: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
17: Oh, really? Where is that school?
18: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
17: Oh, really? Is it a good school?
18: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
17: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
18: Yeah, you can.
17: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
18: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
17: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
19: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
20: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
21: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
22: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: وانت ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
4: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: الباحث والخبير خليل.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
9: هذا يحتاج إلى مختبر، يعني على الأقل ضغط الدم والدم والسكري قد بيفعلوه في المركز، لكن تشخيص يقول لك هذا محتاج إلى تشخيص. سر شخص أولا. ليش؟ لأن المركز أو الباحث يشتي يعرف ويعرف المريض أنه فعلا في تأثير للعلاج، للعشبة، للوصفة. يدي لك وصفة وتجي تلب بفحص، يقول لك خلص الوصفة هذه وفعل الفحص أو فعل الأشعة وجي. أنت بتصير تفعل الأشعة في نفس المكان أو نفس الدكتورة دي اللي تفعلها وتعود، وإذا بالتغيير تغيير فعلا للأحسن، إذن هذه نعمة. لكن البعض يشتي يفعل ملعقة اليوم أخذ العلاج، وشتي يفعل له اليوم ملعقة وغدوه ملعقة، وبعد غدوه يقول لك ما نفع هذا أنت مجرم. لو يدوا لك 40,000 مستشفى ويعلقوا لك 40,000 دكتور في رقبتك ما عاد تحيي لأنك عق والدك. إن شاء الله نتصل ونقول ألو. مرحبا بك، السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله وبركاته.
9: يحيى صلح معك من الإذاعة.
10: عافاك وسلمك.
9: الله يحييك. من معانا؟
10: متوكل محمد الهمداني.
9: ما شاء الله، عرفتك متوكل محمد الذي جمعت الكل في الكل كوكتي.
10: ايوه عافاك سلامك.
9: ايوه، من اين يا متوكل؟
10: من ريمه.
9: من ريمه، ريمه الاباره، ريمه الخضراء. حيا بك يا ابن ريمه. ها يا متوكل، انت زرت الباحث خليل المركز؟
10: اكيد.
9: ايش كان عندك يا متوكل؟
10: كان عندي بنتي فيها الكبد تليف.
9: بنتك كان عندها تليف في الكبد، كم كان قد لها؟
10: والله علي سنة
9: 9
10: وانا
9: عالجها. انت عالجها في المستشفيات ادويه؟
10: مستشفيات لا، خليك مستشفى.
9: طيب، ومتى زرت الباحث خليل؟
10: زرته والله يمكن قبل سنتين.
9: قبل سنتين. كيف هي البنت حقك؟
10: نحمد وشكر اللهم الحمد والشكر.
9: كم عمرها؟
10: عمرها يمكن 17.
9: يعني انا اسمعني، الناس بيسمعونا يا متوكل، والكلام حقي أنا وياك موزون، وسنقف أنا وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. بنتك بخير بخورات؟
10: بخورات نحمد وشكر والله ما هلا قرش فرنسي.
9: لا إله إلا الله. إذن ما تقول للناس، ما تقول لهم؟
10: ما أقول لهم، أنا أنصح كل مريض كل إنسان لا يزور المستشفيات نهائيا. المستشفيات والله ما بلا يجلعهم جلع الجلع. أنا قد ضحيت بحالي ومالي.
9: يعني بدي تنصحهم يتوجهوا لمركز الباحث خليل؟
10: اي والله انا نصيحتي لهم في حق ارحم الراحمين انهم يكونوا في عند خليل العظيمين.
9: طيب انت كان عندك البنت وعندها تليف في الكبد، هل عد معك احد تعالج او احد جاء عن طريقك؟
10: عالجنا عن واحد من الجماعه.
9: ايش كان عنده؟
10: عنده زوجته عنده التهابات وعندها مثل القيلول وعندها عده امراض. احنا قلنا امس لعندك
9: عاد وامس، يعني قد اخذتوا الجرعه.
6: الباحث والخبير خليل.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
10: أيوة أخذنا أمس.
9: إذن بعد أسبوع أرجع أتصلبك وإن شاء الله يوجد بمؤشر خير.
10: إن شاء الله خير.
9: إذن تحياتنا لك ولكل أهلنا في ريما، ونقول أهلنا في ريما ومن يسمعنا من معه عيا من معه مرض يقبل إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم 37-246-416 أو 37-222-2274. هذا الأخ متوكل اللي بيسمعنا الآن، بنتك كانت مصابة بتليف في الكبد، تعب علاجها. طبعا أشياء أقول لكم أنا، الدواء لا يمكن أنه أنا أفتي وأقول ما بش فائدة لا تصيرش المستشفى، لا. لكن أيضا أنا أشتي أقول لكم بس من المحظورات، إيش الفرق بين الـ الـ الـ الوصفة العلاجية العشبية والوصفة العلاجية المركبة؟ الوصفة العلاجية المركبة أي علاج مركب بينه إيش؟ بينه مهدئ، لذلك المريض بيستخدمه ويهدئه أول ما يستخدمه، وإذا ما استخدمه الوجع والألم يرجع له.
3: نعم.
9: هنا جانب. طيب ما هو الجانب الآخر الذي بيخوف؟ وإحنا بننصح ونقول للناس المستوردين الأدوية، الشعب في ذمتكم، لأنه كم عندنا من أنواع الأدوية، كم شركات وكم شركات بيدورنا أدوية مهربة يدفنوها في الصحاري، يخبوها في أحد الموانئ هنا في القرن الأفريقي، وكم وتحتاج أحيانا ثلاجة، بدل ما يحطوا الدواء في ثلاجة يدفنوها في الصحراء، ويجوا بعده نبلع السموم إحنا، هي مركبات كيماوية. فلذلك قال محمد بن إسماعيل العمراني رحمة الله عليه، جاء واحد يشكي أنا يعجبني أكررها، وقال له، قال أنا تعب كذا يا وصرت المستشفيات ما نفعوني، وصرت لها عند واحد التالي عشبه ما رأيك أكلها؟ قال أنت جاي تستفتيني ولا جاي؟ قال مه، قال اسمعني، ما العشبه كلها إن والله نفعتك، كبك ما نفعتك قدي صبوحك. هيا ذا حين فهمتوا، نجي للاتصال ونقول ألو. ألو،
10: فاهمين
9: قد أنت فاهم؟
10: أيوة فاهمين، حياك الله.
9: مرحبا بك، كيف حالك؟ من أنت؟
10: أستاذي هومن.
9: أي والله من الإذاعة، من أنت؟
10: حياك، كيف حالك؟
9: الحمد لله، من أنت؟
10: أنا صالح محمد غالب الزريقي.
9: صالح محمد غالب الزريقي، من أين يا صالح؟
10: نعم.
9: من أين؟
10: أيوة.
9: من أين؟
10: من بني مضار.
9: من بني مضار، قصي انك زريقي من حق الخاب كذا، نشتي اقول لك شور.
10: الله المستعان.
9: اذا من بني مضار، من اين؟ من بني مضار.
10: من منطقه متنة.
9: من منطقه متنة، قل لي ما كان عندك، جيت لعند الباحث خليل؟
10: لا، جيت عند الله تعالى وسكب بالخير.
9: ما كان عندك؟
10: كان عندي صمامه حق القلب.
9: لا اله الا الله. ايوه،
10: وكان قد اعرف العمليه وسمعت الخبر منه، وصرت على طول ما تتصل لي العمليه، صرنا عندي بالكوفات بلده ابشرين قضي علاجك، ولمده 15 نهار تصير افعال شافه ثانيه. ودي لي قلت على طول استعملت العلاج على ما قال لي 15 نهار، وصرت افعال شافه الاول في المستشفى العسكري حق الوضع الاول.
9: ايوه،
10: قال ما جيت افعال ما في عندك. قلت الحمد لله.
9: من الذي قال لك هكذا؟
10: الدكتور
9: في المستشفى العسكري
10: اللي عايز عليه العسكري.
9: ايوه،
10: صرت عند الدكتور هيك عايز على العمليه بنفسه، بس فلت قصر عنده واقول فعلها ثلاث مرات في الشابه.
9: لا اله الا الله.
10: لا انت بخير، ما بش في،
9: ما شاء الله،
10: انت عارف تنزل عندك وعند الدكتور خلي على السلام، الله يبارك فيه.
9: لا اله الا الله.
10: وبلغت حياتي.
9: اقول لك
3: حفظك الله وشعبك يا شيخ غالب حفظك الله.
10: ايوه
9: اسمعني
10: وبرسل فترة لا تعرف ولا انا برسل لك على كل يوم.
9: اسمعني اقول لك اسمعني اقول لك
10: ان شاء الله.
9: شوف انت الان ما بتجابرنيش انا بس
10: ان شاء الله انا اطلع لكم قصص بعض.
9: لا خليني اجابرك خليني احاكيك.
10: ها
9: انت الان ما بتحاكيني انا لحالي، انت بتحاكيني وبيسمعونا عشرة الالاف، وانت الان شاهد، انت الان شاهد وعداقف انا وياك بين يدي الله. انت كان عندك الصمامات وقد كان عايز اقولك عمليه وجيت لعند الباحث خليل وادالك علاج واستخدمته وصرت فعلت اشعه عند نفس الدكتور وقال لك ما عاد تشتيق لك بخير.
10: ما لعتك شيء.
9: واليوم كيف انت؟
10: واليوم الحمد لله بخير الحمد لله ونشكره.
9: كم لك من عند ما زرت الباحث خليل؟
10: انا اخر ما زرت كانت موجود والكل عند الدكتور خليل.
9: اي حي قبل كم؟
10: قباجي شريط او ثلاثة اخرى.
9: المهم انه انت الان درقود تمام وامورك تمام ودمشيو.
10: الحمد لله
3: الحمد لله
9: نحمد الله هذه بشارة
10: الحمد خليل. لله ولا عزور في تاليوم والكل.
3: اهلا وسهلا بك هلا فوق عيني راسي.
9: انت سامر ذاهن لحالك؟ انتو من انت سامر؟
10: ها
9: انتو من انت سامر؟
10: سامر هو مجموعه من البيت.
9: مجموعه من البيت. افتح لك علي حناش.
10: ايوه انا في البلدان مع الجهال مع الله.
9: افتح لك علي حناش.
10: ها
9: افتح لك علي حناش ولا الحارثي؟
10: انا اقول من الجهه.
9: افتح لك الحارثي ولا علي حناش؟
10: والله ما بدنا
9: ما عاد يشتي ولا افتح لك اغنيه. تشتي اغنيه ولا زفه؟ ولا عد ترى ما يقول. إذن الحمد لله على عافيتك.
6: الباحث والخبير خليل.
8: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: وما دام طبعا أنتم سمعتوا الراجل هذا من بني مطر يعتبر شاهد على العصر، وهذه الشهادة وسام لك يا دكتور.
3: حفظك الله ورعاك.
9: أنا أفتخر بها أكثر منك.
3: الحمد لله وشكر الله.
9: طبعا إحنا وصلنا إلى 10:19 دكتور. بمشاكل بدعانية فرضا في المركز؟
3: ما فيش واحد يخلال المشاكل.
9: لا أقصد مع المرضى، لا أجل أشتيس مع المرضى بعض المرضى بعضهم.
3: يعني أقصد لك من الجانب المادي مثلا اللي بيجي عندك. يعني البعض مثلا بيجي يقول لك السعر غالي او كذا، او مش فاهم ان احنا مثلا بندي الاعشاب
9: كم بنكسر وكم بنجاهد.
3: اكيد يشهد الله انه مثلا انا اسافر اكثر من محافظه واكثر من مديريه، ونتنقل في الوديان في الجبال نجمع الاعشاب ونقولها الى صنعاء ونحضرها، ما بتجيش بهذه السهوله. يعني قصدي انه يقول اعشاب انها من الرصيف بطلعها ولا من سوق الملح.
9: اي طبعا جاءوا. اقول للمستمعين ذات مره واحد من البلاد القرمطي الله يرحمه كان عنده القلب، فتوصوا لي من البلاد قالوا ما بش معزلات وجمعنا له كذا. قلت له خلّي جمعته له نفسه، أنا عاد أشوف الدكتور. شفت الدكتور وقال علي وعليك، قلت علي وعليك تمام. فطلعوا الراجل وشافه الدكتور وشافه وراقه قدو تعب، قال عندي له العلاج بس قال له ما عدت لك العلاج لا بعد العصر. تأخر العلاج بعد العصر، الراجل روحه في الليل، روح في الليل وما كجر العلاج، توفى في الطريق. تشوفوا لا إله إلا الله. بينما هناك حالات قبل أسبوع واجهتها بيضحكوا على المريض حقهم، وحتى جاء علي أنا قال أنا جيت والسبب أنت، لكن أنت عفاشي أنت يعني شوف أين أنت جالس كذا. قلت يا أخي قد كنت

0: عندهم امراض مثل ايش؟
1: رسالتي رسالتي اللي بيعاني من حصوات الكلى، الحصوات وامراض الكلى بشكل عام.
0: هذا الايام ايش ينشر؟
1: وايضا بالبروستات، البروستات يزورنا وان شاء الله علاج موجود بنجاح تام 100%. ايضا البواسير قد تكلمنا عده مرات وشهدوا عده ناس نعالجها يعني باقل من اسبوع ان شاء الله. ايضا اللي عندها الربو والتحسس وضيق التنفس والتهاب البكتيري.
2: الساعة الآن 2:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
3: الخضروات أنواع،
4: الفواكه أنواع،
3: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
4: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
3: منتجات LG
4: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
3: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
4: مكانس،
3: كاويات،
4: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
3: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
4: البيت الحديث مجموعة شماخ.
5: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس.
13: شاي الكابوس عشرة عمر.
14: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة: دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم

0: الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: مين بيحب الرس؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: يحب يتعلم يقرأ ويكتب. So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
9: نستخدمه لدقائق لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
11: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأفون.
12: سبأفون، أصالة وتواصل.
13: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبافون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
12: سبافون، أصالة وتواصل.
14: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا وصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال بفتح الأراضي للاعتداء منها. وهناك

0: See you soon. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
2: من زمان.
11: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
2: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta.
1: Wakfet. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min kalba.
3: كمان كمان كمان ده غلبان كمان. طب يلا يلا
4: رمضان انت جيت ينيلك يا بطيان.
5: ايه يا سيدي مالك بتعرج ليه؟ انت عندك كمو؟ تعالي جنبي هنا. تعالي يا سيدي تعالي انت تعبانه طول النهار.
3: خش يا اختي خش خش ما تيأسيش خش.
5: اقعد يا سيدي.
6: دمك دي انتيكه يا جدع.
7: اشرب القهوه عقبال ما نشرب شرباتك وانت راجع من الحجاز يا حاج.
4: يا رب
6: يا رب يا اختي.
3: عقبال عندك استكاوسر.
6: الله يخليك يا ست ام فاروق. عقبال جوزك يا حبيبتي.
3: الله يخليكي. عقبال طهورك يا ضنايا.
6: الله يخليك يا اختي يا رب. انا وانت عند مزين واحد.
3: يا اختي يا اختي انا خلاص عقبال جوزي بقى.
6: كاتهم مصيبه كلهم كده يا دلعادي والنبي يا اختي.
5: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. غزيل ما خليت وجبت يا زينب علمه وبلانا.
7: هنيا يا بابا.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
7: مين بيحب الرس؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم؟

0: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
1: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
1: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: لك 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هديتي من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة السفر ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟ لا تتحرك إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد، وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر،

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بطاطس رنجو.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: كدنا جوعة.
10: كباب لحم،
11: كباب دجاج،
12: أوصال لحم،
13: أوصال دجاج،
14: وشيش طاووق خيال.
9: كدنا جوعة.
15: مشاوي رهيبة،
16: نكهة تركية عجيبة.
17: لا
18: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
19: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدناني يا مولد للبشر جمعة

0: استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث، مجموعة شمخ.
2: راديو دلتا. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
3: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي ب1000 ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية.

0: والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
0: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
0: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
4: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199،

0: وقفة ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك
2: فظيع مش سهل يعني. حنفي الوحيد اللي أثبت إن الذرة لها صوت هو عنه. صوري ده الأول على دفعته ومفيش غيره كله طفش جري.
3: وإيه اللي شغله في المجاري؟
4: نعم
3: إيه اللي شغلك في المجاري؟
4: ما هو كله ذرات. لا والله اللي شغلني في المجاري دي حكاية تانية. أصلهم رشحوني البحث أكلها واحد مني طلع الأول بس من ناحية تانية. بس أبوه مسؤول بقى. ها قصدي أقولك إن أبوه محدش يقدر يسأله أنت بتعمل إيه. كوسة
3: كوسة البيخر خموها من النص.
4: مين ياخدي؟ ايه اللي بيخرخروها؟ اه قصدي سيادتك اللي بيخرموها من النص. لا والله هم الايام دي بيزرعوها مخرومه جاهزه. كتبت شكوى المسؤولين وقلت لا كوسه بعد اليوم.
5: ما لو كلمه لا في الشكوى بعتوه المجاري.
4: صرخت قلت يا عالم هو انا خريج علوم قسم ذره المفروض ابقى عالم ذرات تشغلوني في المجاري؟ قالوا ما تفرقش ما هو كله ذرات.
5: قعد يعيط بقى ويتنرفز قوي ويكتم في روحه ويقول لا ذرات بعد اليوم.
4: هم لقوا كلمة لأ في الشكوى عينوني غطاس فني في المجاري مفيش مصورة على مقاس استان.
3: يا سلام لدرجة دي أي واحد يكتب شكوى يقول فيها لأ يبهدلوه بالشكل ده؟
5: حبيبتي ممكن تشتكي زي ما انت عايزة بس ما تقوليش لأ في الشكوى.
4: لكن هفضل أقول لأ.
5: كويس.
4: ولازم كلنا نقول لأ. كويس. لا للظلم لا لاستغلال النفوس لا للمحسوبية لا للبيروقراطية لا للكوسة لأ أو لأ أو ألف لأ.
3: حنفي
4: يا حبيبتي
5: لأ لأ يا زيدي لأ.

تستمعون للأولى. راديو دلتا.

0: راديو دلتا. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
2: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخدها كل يوم.
9: أي شيء؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
12: ما هي كل هذه الرسائل؟
13: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
12: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
13: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
12: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
13: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
12: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
14: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.
15: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة،

0: قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
10: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
9: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
10: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة.

0: دراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
0: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
0: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان 70، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
10: ثقة يمن،
11: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
10: ثقة يمن،
9: الزي المدرسي وفرش نوم سفري، وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
11: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
9: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40 جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: Just

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل: 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب: 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز: 77-99-99-719.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش فيه؟ مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب. شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبداً.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان، ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرز؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
10: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: هيا غرام أحبتي وغرامي صلي على
2: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
3: سبأفون أصالة وتواصل.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها؟ احلف
5: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.
7: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية بكل إجرام بكل طغيان بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. لك الحمد.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-1077 أو 777-921-435.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: Just

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: أثاثة في التعليم، مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد، تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
5: من زمان.
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
5: من زمان.
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: أحلى الأوقات بس على الدلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: وقفت ضحكة زبجة نداره
4: كركره
3: ضحك من قلبك.
5: كمان كمان كمان ده غلبان كمان. طب يلا يلا
6: رمضان انت جيت ينيلك يا وصيام.
7: ايه يا سيدي مالك بتعرج ليه؟ انت عندك كلو؟ تعالي جنبي هنا. تعالي يا سيدي تعالي، انت تعبانه طول النهار.
5: خش يا اختي خش خش ما تيأسيش خش.
7: اقعد يا سيدي.
8: دمك دي انتيكه يا جدع.
9: اشرب القهوة عقبال ما نشرب شرباتك وانت راجع من الحجاز يا حاج.
6: يا رب
8: يا رب يا اختي.
5: عقبال عندك استكاوصر.
8: الله يخليك يا ست ام فاروق. عقبال جوزك يا حبيبتي.
5: الله يخليك. عقبال طهورك يا ضنايا.
8: الله يخليك يا اختي يا رب. انا وانت عند مزين واحد.
5: يا اختي يا اختي انا خلاص عقبال جوزي بقى.
8: كانت جاتهم مصيبة كلهم كده يا دلعاني والنبي يا كده.
7: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. غزيل ما خليت وجبت يا زينب علمة وبلانة.
9: هنيا يا بابا.

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: 0 7 250 3 250.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 7 7 5 8 4 8 4 60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700 10770 أو 777-921-435.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7 7 9 1 1 1 1 4 2 أو 7 7 9 1 1 1 1 4 5. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7 8 4 6 6 3 3 3 7 أو 7 8 4 6 6 3 3 3 5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كدنا جوعة.
11: كباب لحم،
12: كباب دجاج،
11: أوصل لحم،
13: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كدنا جوعة.
11: مشاوي رهيبة،
14: نكهة تركية عجيبة.
15: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
16: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
6: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع الباحث خليل. طبعا عندما نبدأ حلقتنا في ناس كثير بيسمعونا وبتعاد الحلقة. هناك ناس بيرسلوا رسائل انه الحلقة بتعاد اكثر من مرة، يعني لا اكثر من اسبوع. هذا واقع، اقول لكم انا ليش. مش قصور على اساس من الدكتور او كذا او الاوادم مش موجودين. انا يحيى صلح قدني كاره العمل في الاعلام، واقسم بالله لو لا ان الرجل هذا بيقدم خدمه للمجتمع، ومن هو المجتمع الذي مثلي واشد مني ضعفا في المعيشه، والله ما اطلع، والله ما اطلع، لكني بين اطلع. فلذلك اذا واحد سمع حلقه اعيدت اعرف انه يحيى صلح، مش الدكتور يحيى صلح والذي ما اطلع. هذا واحد. اثنين، أسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية والشفاء لكل مريض ولكل سقيم، أنه ما يزور مستشفى ولا يزور خبير ولا يزور إطلاق، أن الله سبحانه وتعالى يشافيها الآن. وأنتم الذي بتسمعوني يقولوا يا رب شافي كل مريض، بتأتي منك الدعوة للمريض هذا، لا أنت تعرفه ولا أنت تعرف من هو المريض، أنت بتندقها على هامك. ما بيننا ندعي لبعوضنا البعض. مستمعي الكرام، طبعا ما أشاهده وألاحظه في مركز الباحث خليل والناس بيسمعوني وشهادتهم يعني بتستدعيني أنا أحيانا أنزل وأفعل بث مباشر في تلفوني. ليش؟ ليش أفعل بث؟ هل أنا أجيب من نفسي؟ لا، بيتصل بالمريض، يأتوني بالمريض، إما متكئ على 2-3 يأخذه، ومن ثم أسبوع 10 أيام يتصل بي ويقول لي يجي مع أهله إلى باب المركز وأفعل معه فيديو، وأنه بخير. طبعا إيش معنى بخير؟ العافية بنقول قراري، يعني معنى ما قد الساعة على المزمار، لكن لمس الحياة ولمس العافية. بيجي متكئ على 2 أنفر يتحملوا، وعندما يأتي أول مرة المرة الثانية يجي وقدو بيخطع على رجله، وأنه بخير، وأنه قدو يجابر، وأنه قدو بيضحك، وأنه يبتسم وابتسم للحياة بعد معاناة لسنوات البعض من هذا المستشفى ومن هذا المركز إلى الآخر، ومن هذا الدواء إلى الدواء الآخر، وأنتم دارين بالأدوية وما الأدوية، أنتم عارفين إيش معنى الأدوية وما الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. طبعا علاقي ما علاقي ناس الآن كثير ما يرحبوش بنا إذا تكلمنا على الأدوية وما هي الأدوية وكيف تدخل إلى بلادنا. نشاهد التلفزيون، كل واحد عنده محطة، عنده شاشة، ادخل إلى التلفزيون وشوف القنوات هذه بيتعالجوا بها باسم الأعشاب. يعني وصلت الحالة بنا إحنا اليمنيين هنا نحارب هذا الطب وإيش، ونخلي الغير يقول لك عشبة أبو علي اليمني. شوف للمه، ليش أبو علي اليمني؟ في عندنا عقول هنا وفي عندنا ثروة، عندنا أعشاب، كيف يفعله في دولة في آخر يعني تبعد عننا 2000 كيلو متر
7: يقول لك عشبة أبو علي اليمني، لو من جي هنا قال لك لا هذا لا مش عوثي. أخي أنا ما جيت أفعل لك عزيمة، أفعل لك ورقة. على العموم أنا بتسمعوني، أنا أعتذر من الناس اللي بيسمعوني يا جماعة، أعتذر منكم جدا إذا صيحت، فيعني راعوا الحالة النفسية لنا. أنا لا معي غير رسالة واحدة، أشهد الله سبحانه وتعالى علي وعلى نفسي أن هناك ناس وصلوا وهم في حالة يأس إلى مركز الباحث خليل، وما هو إلا أسبوع 10 أيام وبدأت الحياة والأمل والشفاء يدب إلى جسمه. أما هذا يفرحني أنا. أنت عندما تزور شخص وقد وهالك، أنت مش دكتور بس زرته اليوم، بعد أسبوع تشتي تكرر زيارة، جيت بعد أسبوع وقدو إيش؟ قدو ما بتفعل أنت، أنت تفرح من قلبك، فما بالك أنه أنا سببا أن أنا أخلي فلان ابن فلان أو فلانة تصير لها المركز لها عند الباحث خليل وودها لهم العلاج ونيها ونها بخيرة، وهي الذي بده يتصل بي أو هو يتصل بي التوال استديحها يجي. فيسعدني ذلك وأنا بين أجي أنقلها. لذلك وجه للناس عندك غرغرينة قالوا لك يقطوا لك رجلك يقطوها، أنا أنصح أنه جي من البداية، سواء أنت الذي عادك مبتدئ الآن أو ذي قدو في النص، أو تعال على المركز فقد تلقى علاجك هناك. أنت شديد بلبح وتحس ببطنك هذا تشبج تضراكض ترقد وهي دكتلب كذا ودكتلب كذا ودكتلب معك، عندك القولون بتصيح فوق الجهال بتنفس فوق المرأة أو المرأة أو المرأة أو العكس، جي يا أخي تعالج للقولون، تعال تعال بدل ما يسبب عليك ويكبر الماثرة وقد عندك البروستات والمدري ايش ومرض نفسي وحالة عصبية، تعال للمركز شيل لك دحفة من ما خلق الله بدون اي مدخلات كيماوية او مخدرة او مهدئة من الله سبحانه وتعالى، فور واشرب وانك بخير، وانك بخير بإذن الله وبقوة الله، لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب،
4: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-22-22-74.
7: معي اتصال، معنا اتصال واحد من المرضى، نقول ألو.
8: ألو،
7: مرحبا وسهلا بك، كيف الأحوال؟
8: حياك الله يا عمي،
7: الله يحييك. معك يحيى صلح من الإذاعة.
8: والله الحمد لله نحن دعانا عندكم، والحمد لله المرضى معنا بتحسن، وكون قد احنا عملية يعني بمليون 700 أو مليون 300 تمام؟
7: لا لحظة لحظة، شتي أقول لك من أنت؟
8: حيدر المضلعي من جبل يزيد من المضلعة.
7: حيدر يحيى المضلعي من المضلعة من جبل عيال يزيد، مرحبا بك عمران. ها؟
8: أيوة محافظ عمران تمام؟
7: أيوة. ما كان يعاني، إيش كان عنده هالمريض حقك؟
8: المريض كان عندي فقرات سيرفس من في العمود الفقري تمام؟ يعني هذا أيوة تفايق في العمود الفقري بتأثر على رجله، ما بيصير يقوم من مره ولا بيحترق تمام؟ دخلنا عندكم الحمد لله وسلامة فيه يعني قبل يومين، والمريض بتحسن بيني وبينك يعني من أحسن حاجة تمام؟
7: نعمة الحمد لله. أيوة
8: الحمد لله. وكان قد إحنا على عملي طينا أقول لك أخذنا الإشاعات وطينا كل حاجة في مستشفى عمران الـ 22 ماي، وحكى لنا مستشفى الغير، وأخذنا تلدوني عليكم واحد شخص من عندنا من المضلعة من جبل عيال يزيد من المضلعة إلى عندكم بين أقول لك تمام.
7: طيب هذا هو كان قد عنده انزلاق غضروفي، كان يقول
8: كان قد عنده انزلاق وفقرات اسمه في العمود الفقري يعني مخفاضة، بيقولوا له هذا مخفاض تمام.
7: طيب اسمعني، أنت بتقول والناس بيسمعوني، أنا جيت لعندكم، أنا دحين قد عدت قلبني دكتور واسر نفس الباحث خلي واسر افتح لي مركز أنا. أيوة. أيوة يعني بأمانة كيف وجدتم الباحث خليل؟
8: الباحث خليل والله أنه مستقبل لنا من أحسن حاجة، ودكتور أعشاب طبيب يعني أحسن واحد.
7: ما تقول للناس، ما تقول للناس هذي بيسمعونا
8: واللي بيسمعونا الناس، أنا يعني من رأيي بدل ما يفكوا عمليات والعمود الفقري ادخل لعند الدكتور هذا الأعشاب خليل خبير يعني ما فيش من الدكتور أحسن واحد تمام، المريض حكي بيتحسن من أحسن حاجة.
7: يا سيدي في ناس يسمعوك، وارحم الراحمين أيضا، الله سبحانه وتعالى من عندك بيسمعنا، هذه أنت أنت بدتي شهادة لله.
8: صلي على رسول الله،
7: اللهم صل وسلم عليه وعلى الطيبين الطاهرين.
8: أيوة يعني هذا شهادة لله. كنت بين أقول لك أنا في كده عملية، بين أقول لك العملية يعني عملية ما صح يعني المرض حكي اسمه، الحمد لله بتحسن من قبل يومين بينك بتحسن. أنا أشكر الدكتور خليل خبير تمام على هذه الأعشاب اللي بتيها علاج يعني من أحسن حاجات يعني. أنا واضل من جبل عيال يزيد محافظ عمران، نقول لك من المضلعة والله تبتلونا عليه إنه تحتوه وتعالج ناس قبلنا.
7: الحمد لله. إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بك على خير.
9: اللي قبلهم اللي إيش كان عندهم من حالات اللي قلت
7: هو عيتي عندي مع واحدة واحدة وعند صلبة أنا أشتي أفلتون لأجل أنا أشتي أرجع جابرنا.
9: تمام.
7: يا مضلعي.
8: أيوة.
7: أنت حطيت شهادتك لله وللتاريخ.
8: يا أخي الباب لهذا أخطر يعني أحمر محن هو داري بصص وكفنيته.
7: بشو عن
8: أيوة أنا لاحظ منكم كذا ولا كذا يعني البيت المرض حكي بتحسن من
7: يوم لأمه. إذن الحمد لله رب العالمين لله. الحمد لله رب العالمين وشكرا على تجاوبك في أمان الله.
8: تمام. وأنا سألت
7: إيه
8: وأنا سألت يعني واحد من الجماعة من المنظعة ادخل أخت الله عندكم رهانة الإمام ويقول لي يا أخي لا حتقع عملي ولا تدخل صنعاء لا عند اسمه هذا خليل الخبير.
7: يعني أنت جيت أنت جيت بعد ما أنه مدلوك ناس قد جولة عنده لا عنده البحث خليل
8: الله أستعني وقلوا يا أخي أنا إذا ما على عملي هم ديما دقل يا أخي لا توقع عملي واجد لا عنده العشاب لا عنده العشاب إذا أختي هذا خير يقول ريال
7: إذن الحمد لله على العافية وشكرا لك وعلى تجاوبك وعلى اتصالك في أمان الله. طبعا سامعين الكرام أذكر عندك قدم سكري عندك سكر عندك الضغط بين عقل ما قدك على راسك على جراح عندك القولون عندك تشبجت في الكلى قد عندك حصوة اشتهاء خروج بدون تدخل جراحي بدون هدرب بدون إذا الله راضي عنك إذا أنت غسلت نيتك بيجي الشفاء من عند الرحمن الرحيم ويجي للدواء من عند الدكتور خليل من المركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. اكتب لي بس أرقام التلفونات حق المركز وأنا أوصل لكم الأرقام الآن سجلوا الأرقام ولو أنه في عجب بيرجعوا يتصلوا لا عندي وأنا أحمل هذا المركز وأحمل الدكتور هذه المسؤولية يتصلوا لا عندهم ما بيردوا عليهم أو الأرقام هي 3724641 أو 3722274 هذه الرقمين ومركز الباحث خليل ما هو الله الذي في بيت بوس لا يوجد له أي فروع إطلاقا بتاتا. عندما توصل المركز أنا أشتي الدكتور خليل أشتي الباحث خليل عاد تحصلوا قبالك ما كذا تصل بيح يا
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
4: تليفون 3724641 أو 777-22-2274
7: أشيل الاتصال ونرجع للدكتور الشيخ جابر النووي. ألو
8: أيوة
7: السلام عليكم. ألو
8: السلام عليكم
7: كيف الأحوال؟
8: حياك الله كيف أنت يا أستاذ عيلة بحارة؟
7: الحمد لله. من معي؟
8: معك عبد الله العتمي.
7: عبد الله عبد الله العتمي اللي عالش أخوك من الصمامة صح؟
8: نعم.
7: كيف أخوك؟
8: الحمد لله والله تمام الحمد لله الشكر لله.
7: أي حين متى جبت للمركز؟
8: إحنا تجينا قدام 17 للمركز.
7: أيوة
8: سمعنا يعني عن الدكتور خليل عبر القناة وتواصلنا معه وصلنا إلى المركز.
7: أيوة
8: وكان أخي يعني كانت العملية دعامة كانوا بيفعلوا $11,000 سمعت يعني البرنامج حق الدكتور خليل عبر القناة الاجتماعية وجينا على الدكتور خليل صرف لنا 3 جراح لمدة 3 شهور والحمد لله الآن يعني في صحة جيدة.
7: هيا لحظة معك الدكتور خليل من أجل يقول لك هو يعرف الحال.
9: يا حيا بك يا عثمي كيف حالك؟
8: حياك يا دكتور خليل حياك حياك الله
9: حفظك الله ورعاك. طبعا نشي مثلا المستمع اللي بيسمعنا الآن أش كانت الأعراض اللي عند أخوك بالضبط يعني اللي كان بتحصل له؟
8: والله يا دكتور خليل أنا يعني أتكلم بأمانة يعني الأمانة الذي قاعد يسمعني ويستمع يعني نصيحتي الأمانة بدل ما يدخل مستشفيات وعمليات وجراحة
9: طيب.
8: الدكتور خليل يعني عندما سمعنا عنه وتحركنا إلى المركز حتى قبلنا 3 جراح لمدة 3 شهور كان أخي عنده الصمامات يعني كانوا بيفعلوا دعامات واستخدم العلاج والآن في صحة جيدة الحمد لله.
9: الحمد لله وشكرا.
8: طب عناله كشفت إيكو قبل العلاج وبعد العلاج.
7: أيوة
8: يعني وطلع الحمد لله تمام جيد جدا.
9: الحمد لله وشكرا.
8: والآن على حالة عاد إحنا عندكم جديد يعني حالة جديدة نزلنا واحد
7: الله يشافي
8: عنده البروستات يعني خالي.
7: نعم الله يشافي
8: يعني الحمد لله لا بس يعني عادوا مستخدم إلا جرعة واحدة والأمور طيبة.
9: الحمد لله. شوف طبعا اخوك يعني هل كان بيحصل عنده الكتمه وما يقدر يمشي ولا يقدر يبدا؟
8: اكيد كان اقسم بالله ما كان حتى يقدر يمشي مسافه يعني زي ما تقول ولا 100 متر.
9: ايش كان يحصل له؟ كتمه وتعب؟
8: كتمه كان عنده كتمه يعني لعبه معاه كان يقدر له بالعصا عصا قويه والله.
9: والنوم؟
7: النوم في الليل كيف كان يفعل في الليل؟
8: الان رجع شباب، تعرف رجع شباب والله العظيم انه رجع شباب.
9: الحمد لله والشكر لله. اسمك اخو اسمك؟
8: انا اشكرك يا دكتور خليل يعني على العمل الجبار.
7: مش مخوك مش مخوك
8: انت يعني اداك الله للشعب اليمني الامانه هديه.
7: ايش اسم اخوك؟ ايش اسم اخوك؟
9: الحمد لله.
8: الاخ محمد احمد عبد الله العثمي.
7: محمد احمد عبد الله العثمي هو الذي كان يعاني والذي كان عنده الصمامه.
8: نعم.
7: اذا الحمد لله على سلامته وعافيته
8: كل يعني هذه رساله امانه اوجهها لاي مستمع يعني رساله.
7: ايوه ايوه انت معمن يعني الناس بيسمعوك وهذا امانه ما
8: يعني قلت لك هذه امانه بالذمه ما هو على مد لا مد ظلط ولا. انا اشكر الدكتور خليل يعني الامانه الذي معه والذي ما بيش معه يعني بيتعاون مع الناس.
7: ما انا من اليوم ما عاد بش انا اهم شيء انه اخوك تشافى تعافى الحمد لله.
8: الحمد لله وشكر الله.
7: اذا شكرا لك يا ابن عتمه وتحياتنا لاهلنا كلهم في عتمه. شكرا لك في امان الله. طبعا اشي اقول للناس هذي يسمعوني هذي اشي يجي يتعالج وقدموا مبيت من البيت انه ما عدتي الصلاة ولا عدتي كذا ما عدتي احتحك العشاء اقول له نصيحه.
9: نعم.
7: سر اندع لك في اي مستشفى يندعوك 3-4 عمليات ويدوا لك كن علاج ب65,000 في الشهر وهكذا حالي ايوه. لكن اذا قدك ناوي تحتاج سواء على الدكتور مش الدكتور عنده الدكتور خليل حتى على المستشفى بس تعالج قدك تحتاج تو انت بتدور عافيه وانت بتحتل على روحك هي عافيه وعلاج علاج.
9: نعم.
7: يعني ما بيخلي جذر ولا يخلي محافظه ولا يخلي وادي ولا يخلي مديريه بحثا عن العشبه يديها بعدها يضمرها بعدها يضحيها بعدها يشمسها بعدها ينقيها بعدها يبعد لها الغبار بعدها يفكفكها ورجع يطحنها ورجع يوزنها لاجل تي لك وانت جاي كذاك ناوي تبحشم يلا وقعنا فرصه عن نقطها بلاش.
9: نعم. مع الاعشاب مشي من لا بنشلها من سوق الملح ولا بن يعني كلها من الطبيعة اليمنية بنت نتنقل أكثر من محافظة يعني أيام الموسم.
7: طبعا في ناس كثير الذي بيتواصلوا بي ويتصلوا بي أتمنى أنه يكونوا منهم عبر الفيسبوك ما وصل لهم رقبي لأنه أنا قد أنا زي الاستعلامات معك يعني أنا بنتعب حالي
9: وأنا يعني أتمنى مثلا أنه تخصص عندك مثلا أنا وأنت ساعة وقت الدوام.
7: أيوه.
9: تجي لها عندي وعادي نسجل مع الحالات اللي بيجوا يعني يوميا بتجي بتشوف حالات موجودة عندنا.
7: تمام اشترينا ارجع لله لله لله وسلمت قدك سعمل الحكومة حكينا اليوم.
9: نعم انت بتجي عندنا ويعني ونتفاعل فيك الخير وايضا الناس انت الان بيتصلوا بك قبل العلاج وبعد العلاج وايضا اكثرهم بيطلبوك للمركز بتجي تحضر ويقول لك انا بروح للمكان الفلاني للدكتور وانت يعني حاضر معه.
7: في ناس بيتصلوا علي ويرسلوني في الفيسبوك ويقول لي انا عندي بواسير وناس يقول عنده الصدفية السمكية وناس يقول له طبعا في معي ناس 2 أطفال أو 3 من بني عباد من بني مطر.
9: نعم.
7: حالتهم عندما تستغرب وبدأت كانت من أول زيارة بعدها بثلاث أيام بعد ما استخدم الدهن حقه الدهن العشبي يعني أنا اندهشت. فأقول للناس أنت عندك بواسير معك القولون بيزعجك بيخليك دقلق الدنيا ودقلق الحارة وتصايح وعباد الله.
9: نعم.
7: اقبل عند القولون البحث
9: ولو قطع كلامك هذا المرض منتشر زيادة الآن بيحصل عندهم القلق والتوتر والضيق الحالة النفسية يعني قلق توتر ضيق خوف تقلب مزاج انتفاخات امساك اسهال حتى المفاصل والسبب كلها مشاكل في المعدة ارتخاف المعدة وايضا مشاكل في القولون والبعض قد بيستخدم مهدئات نفسية والحالة تطور. هذا اللي بيسمعني الآن اي شخص عنده القلق التوتر الخوف تقلب المزاج امساك اسهال هذه كامل سبب الجهاز الهضمي او حتى قد بدا يستخدم مهدئات يعني حتى ما بيرقدش هذه كلها بسبب الجهاز الهضمي. وايضا ذكرت البواسير اللي بيسمعني الان على الهواء البواسير بفضل الله سبحانه وتعالى ما بتغلقش يعني باقل من اسبوع ينتهي البواسير او ايضا الشرخ اللي عنده الشرخ الشرجي هذا يعني
7: اقبل معك في الموضوع هذا كذاك تحس انك كذاك تعب فيه
9: بدون عملية. نعم يجي باندي علاج ان شاء الله.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 او 7-7-7-22-22-74.
7: معانا اتصال نقول الو.
10: السلام عليكم.
7: عليكم السلام معك يحيى صلح من الإذاعة وبرنامج الطب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
10: معك يونس العصيمي.
7: يونس العصيمي من أين؟ من العصيمات من عمران ولا؟
10: لا من دمت.
7: من دمت. مرحبا بك يا يونس.
10: حياكم الله.
7: هيا قل لنا أنت زرت المركز حق الباحث خليل؟
10: أي نعم زرته.
7: طيب قل لنا أي حين زرته وما كانت الحالة الذي معك نسمعك.
10: كان عندنا تواصل قديم احنا والدكتور الدكتور خليل الله يحفظه. والله كان عندنا حالة مرضية.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 3 7 2 4 6 4 1 6 أو 7 7 7 2 2 2 7 4.
11: جوار قبل 15 يوم.
7: يعني لها 15 يوم تستخدم عادي ما قد كملت الجرعة؟
11: أيوة عادي عاد بشوية.
7: وقدي سابر الحمد لله يعني أشكال؟
11: عباس يا شيء بسيط، شيء بسيط بس ولا بكر
7: تحصل لها العافية. العافية قراري.
11: الحمد لله الحمد لله بخير. وأنا تعال أشتري القيلول.
7: أيوة كان عندك القيلول.
11: القيلول والقدم السكري.
7: مع اسمع.
11: والسكري يعني يطلع و...
7: أنت أنت أنت كان عندك القدم السكري والقيلول.
11: أيوة والبواسي.
7: ما شاء الله تبارك الله. يا خلي
11: لحظة. الحمد لله والشكر لله.
7: الحمد لله. لحظة لحظة يا فقي يا فقي. قصي كان اشتدي لك المثل الشعبي تكمله، لكن خليني ادي لك الدكتور بالاول لعجل تفصلون الحاله لعجل يستفيدوا المستمعين. تفضل يا دكتور.
9: حياك يا شيخ. يا شيخ كيف حالك؟
11: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم.
9: حفظك الله ورعاك. حفظك الله ورعاك. اشتي الان المستمع.
11: الله يحفظك. الله يحفظك من لك
7: لو انا اشتي.
9: الله يتقبل. اشتي مثلا المستمعين اللي بيسمعونا الان القدم السكري.
11: صوتك يعني صوتك مش يعني ما
9: حفظك الله ورعاك. في المستشفى يعني ايش قالوا لك؟ يعني هل يبترول القدم؟
11: شكرا القدم والله انت مني الحمد لله وشكرا لله هذا الجراح والكل ولد كنت عندك انا قبل 8 شهور 9 شهور وشاكلت وحيت منه هذا الجراح كان في اصابعي في
9: نعم يعني قلت
11: قلت قلت لك قبل عشيني هكذا وجع هكذا حمام الجلي ولا خذة ولا ذبح الحمد لله خذة وذي كله كمل الحمد لله.
9: يعني بعد العلاج الأخير حق اللي جبناك حق الخذة حق الأطراف ما عاد فيش الآن؟
11: أيوة والبواسير الحمد لله. وهذا قضيك يقول لك ما بحزن هو الحمد لله.
9: القلق والتوتر وقلة النوم اللي كان عندك ما عاد بش؟
11: ما بش ما بش الحمد لله.
7: ليش إيش كان؟ اسمعني اسمعني إيش كانت تحس من أول؟ ما كانت تحس قبل ما تجي لعند الدكتور؟
11: ما فعل؟
9: ايش كان فيك بالضبط عند ما الاعراض قبل ما تجي لعندنا الاعراض اللي كانت عندك مثلا القلق؟
11: القلق القلق
9: ايوه
11: التوتر
7: غضب
11: هذا شكر الاقدام هذا.
9: وايضا النوم ما كان بش نوم. قلت لي ما بش
11: نوم. النوم ما كان بش نوم ما كان رقود لك بعد ما صليت.
9: تمام
11: الحمد لله رقود الحين مش رقود لك.
9: الحمد لله والشكر لله. طيب والقدم السكري الجراح راحت كل شيء راح خلاص؟
11: الحمد لله والشكر لله الله رضى عليك.
7: الحمد والشكر لله. إذن هذا نعمة. اسمعني اسمعني يا فقي.
11: أيوة أيوة.
7: أنا أشتي أقول لك حاجة. أنا يفرح قلبي عندما أحس إن في مريض جاء للمركز جاء عند الباحث خليل وبعد أسبوع 10 أيام حتى لو بعد شهر نتصل به أو أحصله ويقول لي الحمد لله العافية بدأت تدب فأنا بين ارتاح. وأنت اليوم ريحتنا والناس بيسمعونا. ما تنصح الناس ما تقول لهم؟
11: أنصحهم الدكتور خليل.
7: طيب
11: بعد الله
7: بعد الله. إذن اسمعني بمثل شعبين بمثل شعبين الشيء نكملها أنا وياك لعجل يسمعوا المستمعين. لاش واحد مريض يسمعنا يفتحن شوية. المثل الشعبي بيقول المثل الشعبي بيقول إذا اشتط السيد يرقع بمه.
11: معك
7: ما ب... لا إذا اشتط السيد
11: إذا اشتط
7: الفقي والفقي إذا أول فقي إذا اشتط
11: تقوم جيد.
7: بالله قمله. على العموم أسأل الله سبحانه وتعالى ما يجي بعد الجرعة الذي بيستخدموها أنت والمراه وسلم على المراه وقل لها عمها يا عمك يحيى صلح بيدعي لكم ونسأل الله لكم الشفاء ولكل من يسمعنا.
11: الله يحفظك ويحفظك سور خليل ويصلح حكامكم
7: يا الله. طبعا باقي معانا ناس ثاني نشتي نتصل بهم لاجل نسمع منهم وكيف حالهم وكيف صحتهم.
11: انا شجع بلك يا صلح الصبح حالي
7: هنخزن انا وياك ولا يهمك. انا داري انت نفسك تشتي تزوج بواحده ثانيه.
11: الله اكبر. ما ادري ما درك انت بعد مخبري
7: كنت معي انا بين قراء. انا معي جن معي جن من القدس هربوا من القدس مع الحرب وجو عندي هنا
11: الحمد لله بعد العلاء.
7: يا الله يا الله في امان الله
11: يا
7: مع السلامة. طبعا مستمعينا الكرام قدم سكري والقولون المعدة بتسمع المعدة بتشخرك مطلع ومنزل بتصيح فوق الجهل فوق المرو بتقلب الأدوان والمهمة ما تسر أحيانا ما ترى من يزقمك والعشي يضيق ولا عجيك النوم هذا عندك القولون.
4: الباحث والخبير خليل.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
7: طبعا عندما تأخذ علاج القولون الأدوية المركبة يدو لك 40 نوع وكل دكتور يدي لك نوع، احنا عندي لك عشبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بعد ما تستخدمها أنك تكون بخير متعافي بدون أي تأثير أشلها لتصل من هذا، وإن شاء الله يكون نتيجته تمام. ألو.
12: أيوة
7: مرحبا بك، معك يحيى صلح من الإذاعة، من معي؟
12: معك خالد الفقي.
7: ليلة فوقها الليلة. خالد الفقي من أين يا خالد؟
12: مرحب.
7: من أرحب، عاد إحنا كملنا مع الفقي من مسور.
12: أهلا وسهلا.
7: إذن ليلة فوقها.
12: ليلة
7: ليلى محمدية. أنت من أرحب من أينه؟
12: أنا من الثلث.
7: من الثلث، يا حيابك وتحياتنا لأهلنا في أرحب في الثلث، كل أرحب كل أرحب. هيا قل لنا يا خالد، أنت جيت للمركز عند الباحث خليل، إيش كان عندكم؟
12: كان عندنا أول حالة أخي تعب شوية.
7: مش تعب شوية، ما بلا ما كان عنده.
12: كان عنده بداية مرض نفساني.
7: أه.
12: وبعدين تالع علاج والحمد لله ذحين بخير.
7: وذا حين بخير.
9: ايش كان المرض اللي فيه؟
7: كان عنده نفساني.
9: يعني كان عنده قلق وتوتر وتقلب مزاج، يعني
7: كم اخذ جرعه واحده؟
12: جرعه واحده وانه بخير
9: الحمد لله. يا خالد
12: ايوه
9: حفظك الله ورعاك، مثلا اللي بيسمعنا الان وضح الاعراض اللي كان بتجي له، ايش كان بيجي له بالضبط؟
12: بيجي يعني قلق وتوتر وشي قاتل وشي يفر وشي ذا
7: والآن
12: بخير الحمد لله.
7: هو مزوج إلا بدون زواجه؟
12: ما بلا قدر اسمه قد طلق الزوجة حقه.
7: أو عند ما كانوا مريض يمكن.
12: أيوة.
7: لا وذا حين بخير.
12: الحين بخير الحمد لله.
7: طيب أنت اديت واحد كان عنده قدم سكري أو كيف؟
12: أيوة قد تين اللي عندكم.
7: أيوة.
12: سنة اللي عندكم كان قد عيب ترور يجي له المستشفى الجمهوري.
7: قبل كم؟
12: قبل سنتين كذا.
7: وذا الحين؟
12: وبعدين تعالج جرعه او جرعتين والحمد لله ذحين بخير.
9: الحمد لله
7: قبل سنه واليوم بخير، ولا عاد عادلها ولا تمام الحمد لله.
12: الحمد لله يوم ما رجعش حتى عوده.
7: يا عبد الله معك حجار، معك الراح، معك مالك، هذا معجزه اقول لك.
12: الحمد لله الدكتور يعني خليل ما شاء الله عليه، يعني الحالات كلهم بيدعوا له ويشكروه انه يعني بالتلاشف هذا الحمد لله بخير.
7: الحمد لله يا خالد. يا خالد الان انا وانت والله سبحانه وتعالى بيشهد علي وعليك والناس، ان الناس بيسمعونا احنا بندي شهاده لله.
12: نعم.
7: هل انت الحين شهادتك انت كنت مريض او اخوك وهذا الشخص الذي كان عنده القدم السكري وانت شاهد على هذا الحال؟
12: الله المستعان.
7: يعني تقول للجمهور، تقول للناس الذي بيسمعونا، الذي معه عيا، الذي معه مرض يتوجه لنا
12: مركز دكتور خليل الضمي.
7: إذن إلى مركز الباحث خليل، أسعد الله مساك وسلام الله عليك، تحياتنا لك، وأسأل الله أن يقل عثرة أخوك ورجع تعيني في العرس حقه.
12: الله أبشر بعزك يا عمي.
9: الله يعزك.
7: يلا في أمان الله.
12: عند دكتور خليل.
7: إن شاء الله. هذا ذكرهم بالرقم الآن. طبعا في معنا رسالة من أم إبراهيم الهبل، هذه من أعظم نساء اليمن. أوجه لك تحية يا أم إبراهيم، وبتقول لي مساء الخير، كيف الحال وكيف حال الدكتور؟ قل لي يوفي معي بوعد قد إحنا بنعتقد فيه، ولا يقول لي ما يقدرش يدي لنا التهان عن التقيمة. المهم بتقول لي لو سمحت وبأدب نبهه يا سليحي.
9: أبشر يا أم إبراهيم، والله جهزنا حق الشعر الأسبوع الأول وانت فاهم.
7: أنا أيوه
9: جهزنا التركيبة، بعدين ما عاد سبرت من الله، لكن ان شاء الله وعدش وعد باذن الله تعالى ما نطلع مثل اليوم، ولا قد جهزنا حق الشعر وادي لك من الكميات اللي تطلبها ان شاء الله. وايضا حتى المستمع اللي بيستمعونا الكثير بيطلب علاج الشعر ان شاء الله. راديو دلتا.
13: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الان بامكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 اصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لـ5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
14: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
16: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
17: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
18: شمي عشان تتأكدي.
19: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
20: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
21: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: الباحث والخبير خليل.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
10: هذا يحتاج إلى مختبر، يعني على الأقل ضغط الدم والسكري قد بيفعلوه في المركز، لكن تشخيص يقول لك هذا محتاج إلى تشخيص. سر شخص أولا ليش؟ لأن المركز أو الباحث يشتي يعرف ويعرف المريض أنه فعلا في تأثير للعلاج للعشبة للوصفة. يدي لك وصفة وقلت يتلب بفحص يقول لك خلص الوصفة هذه وفعل الفحص أو فعل الأشعة وجي. أنت بتصير تفعل الأشعة في نفس المكان أو نفس الدكتورة ذي اللي تفعلها وتعود، وإذا بتغيير تغيير فعلا للأحسن إذن هذه نعمة. لكن البعض يشتي يفعل ملعقة اليوم أخذ العلاج ويشتي يفعلها اليوم ملعقة وغدوة ملعقة وبعد غدوة يقول لك ما نفع هذا أنت مجرم. لو يدوا لك 40,000 مستشفى ويعلقوا لك 40,000 دكتور في رقبتك ما عاد تحيا لأنك عق والديك. إن شاء الله نتصل ونقول ألو.
11: ألو.
10: مرحبا بك، السلام عليكم.
11: السلام ورحمة الله وبركاته.
10: يحيى صلح معك من الإذاعة.
11: عافاك وسلمك.
10: الله يحييك، من معانا؟
11: متوكل محمد الهمداني.
10: ما شاء الله عرفتك، متوكل محمد الذي جمعت الكل في الكل كوكتي.
11: أيوه عافاك وسلمك.
10: أيوه من أين يا متوكل؟
11: من ريمة.
10: من ريمة، ريمة الإباء ريمة الخضراء، حيا بك يا ابن ريمة. ها يا متوكل، أنت زرت الباحث خليل المركز؟
11: أكيد.
10: إيش كان عندك يا متوكل؟
11: كان عندي فيها بنتي فيها الكبد تليف.
10: بنتك كان عندها تليف في الكبد، كم كان قد لها؟
11: والله يعني سنة 9 سنين وأنا عالجها.
10: أنت عالجها في المستشفيات أدوية؟
11: مستشفيات لا، خليك مستشفى.
10: طيب ومتى زرت الباحث خليل؟
11: زرته والله يمكن قبل سنتين.
10: قبل سنتين، كيف هي البنت حقك؟
11: نحمد وشكر اللهم الحمد والشكر.
10: كم عمرها؟
11: عمره يمكن 17.
10: يعني أنا اسمعني، الناس بيسمعونا يا متوكل، والكلام حقي أنا وياك موزون، وسنقف أنا وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. بنتك بخير؟ بخرت
11: نحمد وشكر والله ما هلا قرش فرنسي.
10: لا إله إلا الله. إذن ما تقول للناس، ما تقول لهم؟
11: ما أقول لهم، أنا أنصح كل مريض كل إنسان لا يزور المستشفيات نهائيا. المستشفيات والله ما بلاقي لهم قرع القلع. أنا قد ضحيت بحالي ومالي.
10: يعني بدأت تنصحهم يتوجهوا لمركز الباحث خليل؟
11: أي والله أنا نصيحتي لهم في حق أرحم الراحمين أنهم يكونوا سلع عندها خليل العظمين.
10: طيب أنت كان عندك البنت وعندها تليف في الكبد، هل عد معك أحد تعالج أو أحد جاء عن طريقك؟
11: عالج نعمس واحد من الجماعة.
10: إيش كان عنده؟
11: عنده زوجته عنده التهابات وعندها مثل القيلول وعندها عدة أمراض. عاد احنا زلنا أمس لعندك.
10: عادوا أمس يعني قد أخذتوا الجرعة.
0: الباحث والخبير خليل.
9: العنوان بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
11: أيوة أخذنا
10: أمس. إذا بعد أسبوع عاد رجعت صلبك وإن شاء الله يوجد بمؤشر خير.
11: إن شاء الله خير.
10: إذا تحياتنا لك ولكل أهلنا في ريمة، ونقول أهلنا في ريمة ومن يسمعنا من معه عيا من معه مرض يقبل إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، وهذا تلفونهم 37-246-416 أو 37-222-2274. هذا الأخ متوكل الذي بيسمعنا الآن، بنتك كانت مصابة بتليف في الكبد، تعب علاجها. طبعا ايش اقول لكم، انا الدواء لا يمكن انه انا افتي واقول ما بش فائدة لا تسيرش المستشفى لا، لكن ايضا انا اشتي اقول لكم بس من المحظورات. ايش الفرق بين الـ الـ الـ الوصفة العلاجية العشبية والوصفة العلاجية المركبة؟ الوصفة العلاجية المركبة اي علاج مركب بينه ايش؟ بينه مهدئ، لذلك المريض بيستخدمه ويهدئه أول ما يستخدمه، وإذا ما استخدمه الوجع والألم يرجع له.
12: نعم.
10: هنا جانب. طيب ما هو الجانب الآخر الذي بيخوف؟ وإحنا بننصح ونقول للناس المستوردين الأدوية، الشعب في ذمتكم، لأنه كم عندنا من أنواع الأدوية، كم شركات وكم شركات بيدورنا أدوية مهربة يدفنوها في الصحاري، يخبوها في أحد الموانئ هنا في القرن الأفريقي، وكم وتحتاج أحيانا ثلاجة، بدل ما يحطوا الدواء في ثلاجة يدفنوها في الصحراء ويجوا بعده نبلع السموم إحنا، هي مركبات كيماوية. فلذلك قال محمد بن إسماعيل العمراني رحمة الله عليه، جاء واحد يشكي أنا يعجبني أكررها، وقال له قال أنا تعب كذا يا وصرت المستشفيات ما نفعوني، وصرت لها عند واحد التالي عشبه ما رأيك أقول، قال أنت جاي تستفتيني ولا جاي؟ قال مه، قال اسمعني، ما العشبه كلها إن والله نفعتك، كبك ما نفعتك قدي صبوحك. هيا ذا حين فهمتوا نجل الاتصال ونقول ألو. ألو
11: فاهمين فاهمين
10: قد أنت فاهم؟
11: أيوة أيوة فاهمين حياك الله.
10: مرحبا بك، كيف حالك؟ من أنت؟
11: أستاذي هومن.
10: أي والله من الإذاعة، من أنت؟
11: حياك، كيف حالك؟
10: الحمد لله، من أنت؟
11: أنا صالح محمد غالب الزريقي.
10: صالح محمد غالب الزريقي، من أين يا صالح؟
11: نعم نعم.
10: من أين؟
11: أيوة
10: من أين؟
11: من بني مضار.
10: من بني مضار، قصي إنك زريقي من حق الخاب كذا، نشتي أقول لك شور شور.
11: الله المستعان.
10: إذا من بني مضار، من أين؟ من بني مضار.
11: من منطقة متنة.
10: من منطقة متنة، قل لي ما كان عندك، جيت لعند الباحث خليل؟
11: لا، جيت عند الله يفتح له ويسكب بالخير.
10: ما كان عندك؟
11: كان عندي الصمامة حق القلب.
10: لا إله إلا الله. أيوه،
11: وكان قد أعرف العملية وسمعت الخبر منه وصرت على طول، ما تترسل لي العملية، صرنا عندي بل شوفات بل ده أبصرين قضي علاجك ولمدة 15 نهاء تيري بحال الشافة الثانية ودي لي وصارتوا استعملت العلاج على ما قال لي 15 نهاء وصرت أفعل الشافة الأولى في المستشفى العسكري حين مبعدة أولى.
10: أيوة،
11: قال ما جيت بحال، ما جيت بحال، ما في عندك. قلت الحمد لله.
10: من الذي قال لك؟ من الذي قال لك هكذا؟
11: الدكتور
10: في المستشفى العسكري
11: اللي عايز على العسكري.
10: ايوه،
11: صرت عند الدكتور هيك عايز على العملية بنفسه، بس فلت قصر عنده والقول فعلها ثلاث مرات الكشافة.
10: لا اله الا الله.
11: قال انت بخير، ما بش في،
10: ما شاء الله،
11: انت عارف تنزل عندك عند الدكتور خلي على السلام. الله الله يبارك فيه.
10: لا اله الا الله،
11: الله. وبلغت حياتي.
10: اقول لك
12: حفظك الله وشعبراك يا شيخ غالب، حفظك الله.
11: ايوه هو
10: اسمعني،
11: وبرسل فترة لا تعرف ولا أنا برسل لك على كل يوم.
10: اسمعني أقول لك، اسمعني أقول لك،
11: إن شاء الله.
10: شوف أنت الآن ما بتجابرنيش أنا، بس
11: إن شاء الله أنا أطلع وقتك بعض.
10: لا خليني أجابرك، خليني أحاكيك.
11: ها سام،
10: أنت الآن ما بتحاكيني أنا الحالي، أنت بتحاكيني وبيسمعونا عشرات الآلاف، وأنت الآن شاهد، أنت الآن شاهد وعداقف أنا وياك بين يدي الله. أنت كان عندك الصمامات وقد كان عايز اقول لك عمليه، وجيت لعند الباحث خليل وادالك علاج واستخدمته وصرت فعلت اشعه عند نفس الدكتور وقال لك ما عاد تشتيق لك بخير.
11: ما لعتك شيء.
10: واليوم كيف انت؟
11: واليوم الحمد لله بخير، رحمه الله ونشكره.
10: كم لك من عند ما زرت الباحث خليل؟
11: انا اخر ما زرت كانت موجود والكل عند الدكتور خليل.
10: اي حق قبل كم؟
11: كباجي شراي او ثلاثة اخرى.
10: المهم انه انت الان درقود تمام وامورك تمام ودمشي و...
11: الحمد لله.
12: الحمد لله،
10: نحمد الله، هذه بشارة
11: الحمد خليل. لله، ولا عزور في تالي ومن والكل.
12: اهلا وسهلا بك، هلا فوق عيني راسي.
10: انت سامر ذاهن لحالك؟ انتو من انت سامر؟
11: ها
10: انتو من انت سامر؟
11: سامر هو مجموعة من البيت.
10: مجموعة من البيت، افتح لك علي حناش.
11: ايوه انا في البيت ذاهن مع الجهال مع الله.
10: افتح لك علي حناش.
11: ها؟
10: افتح لك علي حناش ولا الحارثي؟
11: انا اقول ما يلجها.
10: افتح لك الحارثي ولا علي حناش؟
11: والله ما بدنا،
10: ما عاد يشتي ولا افتح لك اغنيه، تشتي اغنيه ولا زفه؟ ولا عاد ترى ما يقول. اذا الحمد لله على عافيتك.
0: الباحث والخبير خليل.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: وما دام طبعا أنتم سمعتوا الراجل هذا من بني مطر، يعتبر شاهد على العصر، وهذه الشهادة وسام لك يا دكتور،
12: حفظك الله ورعاك.
10: أنا أفتخر بها أكثر منك.
12: الحمد لله وشكر الله.
10: طبعا إحنا وصلنا إلى 10:19 دكتور، بمشاكل بدعانية فرضا في المركز؟
12: ما فيش واحد يخلى من المشاكل.
10: لا أقصد مع المرضى، لا أجل أشتيسا مع المرضى، بعض المرضى
12: يعني بعضهم. أقصد لك من الجانب المادي مثلا اللي بيجي عندك. يعني البعض مثلا بيجي يقول لك السعر غالي أو كذا، أو مش فاهم إن إحنا مثلا بندير أعشاب.
10: كم بنكسر وكم بنجاهد.
12: أكيد يشهد الله إنه مثلا أنا أسافر أكثر من محافظة وأكثر من مديرية، ونتنقل في الوديان في الجبال نجمع الأعشاب ونقولها إلى صنعاء ونحضرها، ما بتجيش بهذه السهولة. يعني قصدي أن يقول أعشاب أنها من الرصيف بطلعها ولا من سوق الملح.
10: أي طبعا جاءوا، أقول للمستمعين، ذات مرة واحد من البلاد القرمطي الله يرحمه كان عنده القلب، فتوصوا لي من البلاد، قالوا ما بش مع الزلاط وجمعنا له كذا، قلت له خل الذي جمعته له له لنفسه أنا عدا أشوف الدكتور. شفت الدكتور وقال علي وعلي، قلت علي وعلي تمام. فطلعوا الراجل وشافه الدكتور وشافه وراقه قدو تعب، قال عندي له العلاج بس قال له أنا أعطي لك العلاج لا بعد العصر. تأخر العلاج بعد العصر، الراجل روحه في الليل، روح في الليل وما قد جرى العلاج، توفى في الطريق. تشوفوا لا إله إلا الله. بينما هناك حالات قبل أسبوع واجهتها بيضحكوا على المريض حقهم، وحتى جاء علي أنا قال أنا جيت والسبب أنت، لكن أنت عفاشي أنت يعني شوف أين أنت جالس كذا. قلت يا أخي قد كنت قلت أتباور أنا وياه ما دخل هذا في هذا في هذا، عنده مريض وإذا بيكتشف أنه كيف يفعل يروح طريق المريض حقه ويقول أقول لك العلاج هذا ما عاد ينفع ما بلنش لك أين ما جاء، ويشل العلاج، العلاج الذي أخذ من المركز يرجع المركز لعجل يجي الرزل لعجل يتصرف. فلذلك أقول له كل مريض قد جيت للمركز أخذت علاجك.
13: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
14: الخضروات أنواع،
15: الفواكه أنواع،
14: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
15: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
14: منتجات LG
15: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
14: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
15: مكانس،
14: كاويات،
15: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
14: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
15: البيت الحديث مجموعة شماخ.
16: راديو دلتا.
17: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رنجو
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: tomorrow, we made it today. 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: Just found it.
9: وكلة ضحكة زبجة ندارة
10: كركرة
9: ضحك من قلبك
11: فظيع. مش سهل يعني. حنفي الوحيد اللي أثبت إن الذرة لها صوت هو عنا. صوري ده الأول على دفعته ومفيش غيره، كله طفش جري.
12: وإيه اللي شغله في المجاري؟
13: نعم؟
12: إيه اللي شغلك في المجاري؟
13: ما هو كله ذرات. لا والله، اللي شغلني في المجاري دي حكاية تانية. أصلهم رشحوني البعثة، هكلا واحد مني طلع الأول بس من ناحية تانية. بس أبوه مسؤول بقى. ها قصدي أقولك إن أبوه محدش يقدر يسأله أنت بتعمل إيه. كوسة
12: كوسة البيخر خموها من النص.
13: مين ياخدي؟ إيه اللي بيخرخروها؟ ها قصدي سيادتك اللي بيخرموها من النص؟ لا والله، هم الايام دي بيزرعوها مخرومه جاهزه. كتبت شكوى المسؤولين وقلت لها كوسه بعد اليوم.
14: ولو كان متلقى في الشكوى بعتوه المجاري.
13: صرخت وقلت يا عالم، هو انا خريج علوم قسم زرع، المفروض ابقى عالم ذرات، تشغلوني في المجاري؟ قالوا ما تفرقش، ما هو كله ذرات.
14: قعد يعيط بقى ويتنرفز قوي ويكتم في روحه ويقول لا ذراتها بعد اليوم.
13: هم لقوا كلمه لا في الشكوى عينوني غطاس فني في المجاري، مفيش ماسوره على مقاس استاذ.
12: يا سلام، لدرجات دي اي واحد يكتب شكوى يقول فيها لا يبهدلوه بالشكل ده؟
14: حبيبتي ممكن تشتكي زي ما انت عايزه، بس ما تقوليش لا في الشكوى.
13: لكن هفضل اقول لا.
14: كويس.
13: ولازم كلنا نقول لا.
14: كويس.
13: لا للظلم، لا لاستغلال النفوذ، لا للمحسوبيه، لا للبيروقراطيه، لا للكوسه، لا او لا او الف لا.
12: حنفي
13: يا حبيبتي.
14: لا يا سيدي لا.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: Just found it. Radio Delta.
9: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
10: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
11: The big difference.

0: Delta, number one station.
1: المفارقة الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم.
2: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدنان يا مولد للبشر جمعة